0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.
1: أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

به ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
3: صحتنا.
4: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
5: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
6: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
3: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
7: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
8: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
9: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
3: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
10: الصورة المكتوبة.
11: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
12: والكلمة تصنع أروع الصور.
11: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
12: ترسم المكان والشخوص.
11: فالرسم بالكلمات،
12: والكتابة بالكاميرات.
10: الصورة المكتوبة.
13: الصورة المكتوبة.
11: جولة مع أشهر كتاب سيناريو في العالم.
12: الإعداد الإذاعي
11: أحمد بن سعيد الأسكي.
12: التقديم
11: أحمد الكلباني
12: ومريم البداعية.
11: الصورة المكتوبة.
12: الصورة المكتوبة.
13: الصورة المكتوبة.
12: إخراج مريم البلوشية.
13: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
2: عزيزي المستمع.
14: عزيزتي المستمعة.
2: تحدثنا في الحلقات السابقة عن عدد من السمات العامة الواجب توفرها في الشخصية الدرامية،
14: وإضافة إلى ما تم تقديمه سابقا فهنالك سمات أخرى من المفيد أن تتحلى بها الشخصيات الرئيسية في العمل.
2: قوة الإرادة.
14: وتعني الإصرار الذي لا يتزعزع عن تحقيق الهدف الرئيسي وعدم التحول عنه مهما كان شعور الشخصية بالأخطار والفشل.
2: والمشاهد يميل دائماً إلى متابعة الأبطال ذوي الإرادة القوية والعزيمة التي لا تتزعزع، ويفضل الشخصية التي تصر على تحقيق هدفها.
14: الذكاء.
2: لا شك أن الذكاء من السمات المرغوبة جداً بالنسبة للشخصيات عموماً وللشخصيات الرئيسة على وجه الخصوص، والذي يشكل عنصراً مهماً بالنسبة للبطل والخصم على السواء.
14: والذكاء يجعل الصراع بينهما مشوقاً ومثيراً ومتكافئاً، وليس من المفترض أن نشترط أن تكون الشخصية المحورية على ذكاء خارق مما يحيلها إلى فوق مستوى البشر، فمثل هذه الشخصيات يصعب التوحد معها وتهدد العمل الفني.
2: المكانة المميزة.
14: وهي تختص أساساً بالبطل أو بالشرير بين أقرانه، وتعتمد كثيراً على السمتين السابقتين الذكاء والمكانة المميزة.
2: وليس المقصود بالمكانة المميزة أن يكون البطل أو الشرير ذا مركز مرموق في الحياة، وإنما تعني أن يكون أكثر أقرانه إيماناً بمعتقداته وأهدافهم المشتركة،
14: بل قد يرى تحقيقها مسألة حياة أو موت.

0: بالنسبة إليه، ولا يحيد عنها أبداً مهما مر به من آلام أو أخطار أو مرارة أو هزائم أو حتى لحظات ضعف أو شك.
1: الجاذبية.
0: دعنا نرجئ الحديث عن الجاذبية لحلقة الغد.
1: وهو كذلك
2: الصورة المكتوبة.
3: السيناريست سيلفر ستالون، الجزء الأول.
0: أيها الأصدقاء، عرف النجم سيلفستر ستالون أنه ممثل عالمي فقط، وقد برز في الكثير من الأعمال السينمائية مثل رامبو بأجزائه الخمسة وروكي بأجزائه الستة وغيرها من الأفلام.
1: إلا أن ستالون إضافة إلى نجوميته كممثل عالمي هو أحد كتاب السيناريو السينمائي.
0: إذن سيلفستر ستالون هو ممثل ومخرج وسيناريست ومنتج أمريكي من أصل إيطالي وفرنسي.
1: ولد في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
0: ترشح لجائزة أفضل ممثل رئيسي في مهرجان الأوسكار عن دوره في فيلم روكي عام 1977.
1: وحصل سيلفستر على جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل مساعد في فيلم كريد عام 2016.
0: كما ترشح لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل ممثل مساعد في نفس الدور.
1: اشتهر سيلفستر بتأدية أدوار الحركة في أفلامه،
0: ولكن القلة من الناس ممن يعرفون أن ستالون هو أحد كتاب السيناريو.
1: من خلال حلقة اليوم وحلقة الغد سنقدم ستالون كواحد من كتاب السيناريو وليس من الممثلين النجوم.
0: أصدقائنا، سنعود إليكم بعد الفاصل، ابقوا معنا.
1: أصدقائنا، ترى ما هي الأفلام السينمائية التي كتبها السيناريست سيلفستر ستالون؟
0: أعتقد أن الكثير من محبي الأفلام السينمائية لا يزالون يتذكرون فيلم رامبو بأجزائه الخمسة.
1: رامبو هو علامة تجارية إعلامية أمريكية تتمحور حول سلسلة من أفلام الحركة.
0: صدر من السلسلة خمسة أفلام حتى الآن وهي كالتالي: رامبو الدم الأول، الجزء الأول عام 1982.
1: رامبو الدم الأول، الجزء الثاني، صدر في عام 1985.
0: بعد ذلك رامبو ثلاثة، صدر في عام 1988. ورامبو أربعة، صدر في عام 2008. وأيضا رامبو الدم الأخير عام 2019.
1: تدور سلسلة أفلام رامبو حول جون رامبو، الجندي المخضرم في الجيش الأمريكي الذي صدمته تجربته القتالية في حرب فيتنام،
0: لكنها منحته أيضا مهارات عسكرية فائقة استخدمها لمحاربة ضباط الشرطة الفاسدين وقوات العدو وعصابات المخدرات.
1: كان الفيلم الأول في هذه السلسلة الدم الأول اقتباسا من رواية عام 1972 للمخرج ديفيد موريل.
0: حققت سلسلة الأفلام 819 مليون دولار في المجمل، كان أنجحها رامبو الدم الأول 2 بإجمالي 300 مليون دولار.
1: شارك ستالون في كتابة سيناريوهات جميع الأفلام الخمسة وأخرج رامبو أربعة.
0: إذن هنا تتجلى شخصية السيناريس سيلفستر ستالون، وهي مشاركته في كتابة أفلام رامبو ذات الشهرة العالمية العريقة.
1: أجل، ولا بد لنا من الوقوف قليلا عند هذه السلسلة من الأفلام العالمية.
0: ولم لا، ولكن بعد الفاصل.
2: الصورة المكتوبة.
4: السيناريست سيلفستر ستالون.
1: رامبو الدم الأول.
0: واجه جون رامبو أحد محاربي فيتنام صعوبة في التكيف مع الحياة المدنية.
1: أخذ رامبو يتجول في البلاد لمدة عام تقريبا.
0: في ديسمبر عام 1981 سافر رامبو إلى بلدة صغيرة في ريف واشنطن بحثا عن صديق وزميل له في القوات الخاصة للجيش الأمريكي.
1: فيعرف أن صديقه مات بسبب السرطان في الصيف الماضي بسبب تعرضه للعامل البرتقالي.
0: حاول رامبو العثور على عشاء في البلدة وربما وظيفة مؤقتة، إلا أن المأمور ويل تيسل لا يرحب به، حيث يحكم على البطل العسكري سلبياً بسبب شعره الطويل ومظهره القذر.
1: يعصي رامبو أمر المأمور بالابتعاد عن المدينة لأنه لم يرتكب أي خطأ، ويعتقد أن هذا الإبعاد يمثل انتهاكاً لحريته في التنقل، والأهم من ذلك كله أنه جائع.
0: عاد رامبو إلى المدينة بعد ذلك بفترة وجيزة، حيث وجهت إليه تهمة التشرد على الفور، وتعرض لمضايقات من المفوضين.
1: أصدقائنا، عندما يقوم السيناريو على قصة قوية فهو يتيح للكاتب أن يبدع في القصة كيفما يشاء.
0: تكون الأحداث طيعة بين يدي القصة، يوجهها كيفما يشاء، فتظهر فيها التلقائية التي يحبذها المشاهد.
1: ثم أن رامبو أو سيلفر ستالون مقنع جدا في شخصية البطل من حيث البنية الجسمانية والقوة الجسدية.
0: ولا ننسى فوق ذلك أنه شارك في كتابة سيناريو الفيلم، فهو تشرب الشخصية وتشبع منها جيدا.
1: أثارت المضايقات لمحات من ذكريات رامبو عن تعذيبه على يد الفيتناميين الشماليين عندما كان أسير حرب.
0: يشق رامبو طريقه للخروج من قسم المأمور بيديه العاريتين ويسلك طريقه نحو البرية.
1: يتبع ذلك مطاردته في البرية، حيث يصيب المأمور ومفوضيه بجروح بالغة.
0: فضل رامبو عدم قتل أي منهم، لكنه قتل ضابط شرطة عن غير عمد دفاعاً عن النفس بإلقاء حجر عن طائرة هليكوبتر، مما تسبب في فقدان الطيار السيطرة عليها وسقوط الضابط، ومن ثم تستدعى شرطة الولاية والحرس الوطني.
1: يصل العقيد سامويل تروتمان والذي جسده ريتشارد كرينا قائد رامبو السابق، ويقترح منح رامبو فرصة للهروب، بحيث إذا سمح لرامبو بالهرب فسيمنح وقتا ليهدأ ويمكن اعتقاله دون حوادث.
0: يسمح تيسل لتروتمان بالاتصال برامبو من خلال لاسلكي شرطة مسروق، لكن رامبو يرفض الاستسلام قائلا: هم، وهنا يقصد مفوضي الشرطة، من بدأوا بالدم أولا وليس أنا، ثم أغلق المكالمة.
1: وتستمر الأحداث، ويبقى الفيلم أحد الأفلام العالمية المهمة في تاريخ السينما.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
5: الصورة المكتوبة
6: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
7: في الإعداد
6: وفي الإخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة.
8: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري.
2: وجوه.
1: تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: سعيد مسلم بمعية كلبه. الأرض عدم أخضر لولا هذا الإنسان الجريح، يكتب أنس الحاج. اتفقنا على أن نلتقي في الصحراء في أواني قطاف النجوم. تأخرت عليه بعض الشيء، وما إن بلغت المكان الذي أخبرني عنه وترجلت من سيارتي حتى داهمني كلب ضخم بهرولة مباغتة ونباح كثيف. اندفقت كمية هائلة من الأدرينالين وأنا أواجه هذا الكائن الذي لم أتوقع وجوده هنا. عندها جاءتني كلمات صديقي سعيد مسلم يطمئنني ويوضح لي طيبة رفيقنا الليلي. أرمى لي سعيد مسلم مقعدا قابلا للطي والفتح بين أكوام الحصى، بينما اقتعد هو في فتحة صندوق سيارته الخلفي، آخذين في الثرثرة التي لا تعني سوى تذوق رضاب الليل وتذكر لحظات هاربة وأشياء مخبأة كحبة بندق في الليل، حسب تعبير جورج شحادة. انثال محدثي في دفق كلامي عن شأن الكلاب، معتزا برفقتها وصداقتها، مطوفا بالطبع على خيبات أمله في الناس والأصدقاء والعالم وتفضيله معاشرة القطط والكلاب، بل وحتى القردة والديكة، على بني جنسه الوالغ في التردي والانحطاط الأخلاقي. كنت أردد في داخلي بأنه الاستئناس والاستلطاف في الوسط المخرب وفي المكان الموحش، على طريقة الأحيمر السعدي: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى. وكنت أقول: هل الفرق إذن بين الكلاب والذئاب هو حجم النقطة المشعة التي في القلب، وفي فضيلة تعفف ذئب البراري ورذيلة توسل الكلب المروض؟ أراني وذئب القفر الفين بعدما بدأنا كلانا يشمئز ويذعر، تألفني لما دنا وألفته وأمكنني للرمي لو كنت أغدر. لم يكمل صديقي دراسته وانضم إلى الجندية، وهو دافع معقول كما أحسب في تحمله كمائن الليل، وحيدا برفقة كلب، سواء نصب خيمة أم لم ينصب شيئا عدا الفضاء الطلق والقبة السماوية التي ستقوده في آخر اللحظات إلى الغيام وإلى الانطفاء كمصباح في سلطة النوم الشهي. كان مستغرقا في الحديث عن مواضيع متفرقة، وكان الكلب مثل حصان مسحور يمد عنقه وكأنه يتمتع بنوم أو حلم لا ينتهي. حينها فاجأني بأنه يفكر في كتابة قصة قصيرة، وأن كل ما يشغله الآن هو كيف يبدأ بكتابة تلك القصة. وحتى إن وفق في الابتداء ببذرتها، فإلى أين يمضي بها؟ وأي سبيل سيسلكه في طولها وفي سردها المتشعب؟ وقد تساءلت حينها: هل للكلب علاقة بهذه القصة؟ أم أن جرحا لا يندمل يريد البوح به والإفصاح عنه؟ هل هو تعديل لآلية اللعب مع الأوراق والكلمات بعد التواصل واللعب مع الكلاب؟ غمرتني لحظة مسرة وهو يهذي بطريقته الودودة، وبعد إفصاحات نظرية بائسة من جانبي عن فن القصة القصيرة والرواية، اتفقنا مازحين على صيغة بول بولز مع حلقة رواة طنجة، وذلك بأن يخبرني عن القصة التي تشغله وبأن أقوم بربط مفاصلها وكتابتها. لكنني حتى الآن لم أعرف ما هي تلك القصة أو البذرة، ولعلها سر من أسراره التي لن يكشف عنها لأحد. لاحظت أثناء جلوسنا هناك أن الكلب لم يهر ولم ينبح ولم يهز ذيله، بل ولم تصدر منه أي حركة تدل على أنه حي أو مستيقظ. وعندما سألته عن سبب ذلك، رغم ما يفترض أن يكون عليه كلب يتشمم ويروح ويجي ويتمسح ويلعب، قال لي بأن كلبه ينبح فقط عندما يأتي أحد ما لأول مرة. أما بعد أن يكتشف أن الحديث والترحيب والجلسة الحميمة قد حدثت بين صاحبه وبين الشخص الآخر، فإنه يتركهما لحال سبيلهما مكتفيا بتخزين رائحة الغريب في أنفه اللاقط، شارحا لي بأن هذا الكلب يائس من العالم مثل صاحبه، وأنه يائس من العالم مثل كلبه. وحتى عندما جلب له أنثى، بدأ الكلب يشعر بالضيق والتبرم، وصار ينبح باستمرار ويعض الكلبة متضايقا من وجودها، متوسلا صاحبه على ما يبدو كي يعيدها من حيث جاءت، وما إن حقق له رغبته تلك حتى استعاد هدوءه وأعصابه. ولكي لا أشك في ذكورة كلبه، قال لي بأن المسألة ليست من هذا القبيل، بل لأن طبيعته هي تلك الروح اليائسة والملولة، وأن مزاجه على هذه الشاكلة، وأن الكلبية التي في كلبه تعمل بطريقة مختلفة عن بقية الكلاب، بل وحتى شهيته للطعام قليلة مقارنة بأقرانه من الكلاب. وبعد أن أفاض في الحديث عن علاقته بمجنون القرية الذي لا يعده إلا أعظم العقلاء، عاد إلى سيرة الكلاب مرة أخرى مزجيا المديح لها ولسيرتها العطرة. وإن ينسى فلا ينسى عندما انحدرت سيارته إلى الوراء مسافة طويلة عندما كان نائما، وعندما كانت السيارة لم تكن مرفوعة المكبح، كان الكلب يتبعها بالنباح الشديد، وكأن لصا كان يحاول سوقها وسرقتها من أمام البيت، حتى توقفت وتوقف معها، لكنه استمر في النباح حتى خرج صاحبه من المنزل ليتبين حقيقة الأمر. والحال نفسه عندما يغلبه النوم في البراري برفقة كلبه، فيأتي هذا الأخير إليه قبل أن تبدأ أشعة الشمس في شقشقة الأرجاء بقليل، هازا ذيله في وجه صاحبه كي يوقظه ويدفعه إلى النهوض والقيام بواجباته النهارية. لم يكن لي سوى أن يسيل لعاب تعاطفي مع حكايات شهرزاد السيوح، وكان الأمر بالنسبة لي كملاحقة خيط كنسج العنكبوت عبر ليل لا يحد حسب تعبير ألكسندر إليوت. وكانت ضبعية العالم تسمم الليل والنجوم بوقاحة مقارنة بالكلبية الحيوانية السائغة كرضاب جورج تراكل وخبزه وعتبته ووضوحها الصافي. سعيد مسلم برفقة كلبه.
3: وجوه.
2: وجوه.
1: صالح بن علي العامري.
2: وجوه.
1: ومنى بنت سالم سلمية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: صباح البشرى كرفرفة فراش ملون على زهور ملونة، بهجة نفوسكم تسبق الشروق الذي يصنع الفرح للكون الواسع، وتعطي الأناشيد للسواق المحملة بالماء وهي تعزف لحنه الصافي تحت الشجيرات وبين الصخور وعلى التراب الذي نحبه لأنه الوطن. صباح الخير من أشناص.

يخرج الصباح مبتسما من ثغر الشمال الباطنة الباسم، تحوله الحروف الأربعة لمدينة شناص إلى بحر ممتد يعبره الصيادون بقواربهم ورحلاتهم منذ القديم جدا، على الشاش القديم والقوارب الحديثة تبوح الأسرار وخضراوين وسور العبر والغواص بسر البحر الذي انفتحت محاراته ذات صباح لتعطي الخير للصيادين وتحكي عن الأسلاف الذين عاشوا وهم يحاورون البحر ويحاورهم، يمنحونه أغانيهم ويمنحهم ألحانه، يحتفلون بموجات الفجر القادم من وراء الغيوم الزائرة كل شتاء وبأنواع الأسماك المحمولة إلى الأسواق كل صباح وفي كل الفصول، في تجمع يومي يرتفع فيه صوت المزاد العلني تزينه أعداد الناس المتحلقين حول سمك ما زال يتنفس خارج الماء.

الصباح على خورشناس هو واحة مزجت بين مياه البحر المتداخلة كالأنهار وبين الإخضرار الكثيف القادم من أشجار القرم المتمايلة مع الريح والراقصة على أنغام الموج. حواليها تتقافز الطيور المحلية والمهاجرة لوقوع المنطقة على مسارات الهجرة العالمية ووفرة الغذاء في بيئات أشجار القرم والمسطحات الطينية. هنا الرشراق والوروار والعصفور الدوري والحمامات الخضراء والبلشون أيضا يحتفلون بالصباح مع النورس الفاحم والأبيض والكروان الذي يغني بجمال. أدر كاميرا تصويرك فقط وستجد مئات الأنواع تسبقك إلى الشاطئ كل يوم. عاشق الصباح هم من يستمتعون بهذه اللوحات المضيئة مع الشروق وهم يلامسون طين الشاطئ ويداعبون موج البحر ويشقون أسراب الطيور لتطير بهم البهجة وتأنس بهم أناشيد الصباح.

0: لوحات الصباح في شناص تعدت البحر إلى الجبال والسهول. فعلى قرية الحيل الجبلية تجد الهدوء بين أحضان الجبال، وتجد الماء الكبريتي وأنت تغطس في عين رحبة الحمام. ولعشاق الهايكينج والمشي المتسلق للجبال، وادي رجمة يعدكم بصباح بين الصخور الشاهقة والبرك المائية العذبة والأفلاج القديمة. وقديما كانت القوافل تحمل أحلام العابرين إلى بلدان الخليج، وترتاح بهم في قرية وادي فيض، ليفيض الخير على الناس من سماء مشرقة وطريق مهما كانت صعوبته يسهل ما دام الصباح يشرق كل يوم، وما دامت الغزلان والثعالب والكائنات الأخرى تغني البيئة بتكاثرها وتغني مع جمال عمان التي نحب. على شاطئ شناص الموج يكتب سيرته بلواح، والقرم يرقص في الخور لمر نسناسة، بلاد حوت كل الجمال وغصنها الفواح، يرد الروح للمشتاق ويسلي ضيقة انفاسة. أنا ابن تلك القرى البكر التي فطمت على الحكايات والأمواج تغسلها، أربت على سعف النخل الطويل وفي أحضانها هدهدت للبحر أجملها. يوم سعيد لكم من شناص.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
2: بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
3: بانوراما.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يصل جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. جلالته عزه الله وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يبحثان في لقاء خاص بالقصر الرئاسي بغابرون الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مجالات أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون. خلال زيارة جلالة السلطان المعظم مركز الألماس في العاصمة البوتسوانية غابرون، التوقيع على اتفاقية بشأن التطوير المشترك لوثيقة الشروط الأساسية للتعاون في التنقيب التعديني. جلالته أيده الله وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان في بيان مشترك التزامهما بتعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا توقعان على مذكرات اتفاق وتفاهم في عدد من المجالات. سلطنة عمان تعرب عن استنكارها وإدانتها الشديدة لتعرض مكة المكرمة لاستهدافات إجرامية آثمة غادرة، وتؤكد رفضها التام لأي مساس بحرمة المقدسات وسلامة ضيوف الرحمن. روسيا تحذر من تعقد الجهود الدبلوماسية لتسوية النزاع في أوكرانيا بعد أن أقر الكونغرس الأمريكي عقوبات جديدة تستهدف صادراتها من المحروقات. الرئيس الأمريكي يحذر الاتحاد الأوروبي من ضم كندا كعضو منتسب، وأوروبا تؤكد أن الأمر لا يمثل عملا عدائيا للولايات المتحدة. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح. خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشبكة.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي يجعل لكل صباح بداية ولكل بداية فرصة كذا جميلة ولكل فرصة حكاية جديدة. صباح الخير يا عمان، وصباح الخير لكل شخص فتح عينه اليوم وفي قلبه شيء يتمنى أن يتحقق، ولكل شخص عنده موعد مع عمل أو دراسة أو مسؤولية أو زيارة أو تفاصيل ولو صغيرة أو حتى مع نفسي، نقول لكم صباحكم ياسمين وصباحكم مساحة جديدة. ما كتبنا تفاصيلها بعد، فما زلنا في بداية الصباح. يمكن أمس ما كان يومنا، يمكن تأخر علينا شيء نريده، ويمكن خذلنا كذا موقف معين، أو أتعبتنا كلمة، أو حملنا معنا إلى هذا الصباح شيء من تعب الأمس. لكن الجميل في الصباح إنه لا يسألنا وش اللي حدث بالأمس، يفتح لنا نافذة ويقول ابدأوا من جديد. من هنا من صباح الياسمين إن شاء الله تعالى كذا نبدأ معكم صباح فيه خبر، فيه فكرة، وفيه رياضة، وفيه معرفة، وفيه شيء أهم من كل ذلك، مساحة نسمع فيها بعضنا. فصباحكم ثقة أيها الأحبة الكرام، وصباحكم أمل، وصباحكم قلب يعرف أن القادم بإذن الله أجمل. أسعد الله دائما وأبدا أوقاتكم بكل خير ومحبة، وأهلا بكم في صباح ومع صباح الياسمين. اليوم الجمعة 7 ربيع الآخر 1448 للهجرة، الموافق 18 سبتمبر 2026. أحيانا ننتظر أن يتغير شيء حولنا حتى نشعر أن يومنا أصبح جميل. ننتظر خبر، مكالمة، رسالة، مناسبة، موعد، أو حتى كلمة من شخص نحبه. لكن الحقيقة البسيطة أن أجمل بداية لليوم ليست شيئا يحدث لنا، بل شيء نقرر هنا. حنا قرر اليوم ألا تحمل كل شيء معك. اترك شيء من القلق في الأمس، اترك شيء من التفكير الزائد، اترك الأشياء التي لا تستطيع تغييرها. خذ معك فقط قلبا هادئ، نفس طيبة، ونظرة تقول ما زال في اليوم متسع للجميل. رحلة الياسمين إن شاء الله تعالى راح نعيشها اليوم معكم أيها الأحبة الكرام خلال ساعتين من الآن. معكم في الإعداد والتقديم أخوكم أيمن بن محمد الفجراني، وهذه تحيات مخرجنا عبد الرحمن بن محمد الجابري.

يا مرحب مستمعينا الأحبة، كل صباح كذا دائما بطاقة إيجابية استمتعوا في، غادروا إلى عالم التفاؤل. رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وينستون تشرشل ردد كذا معنى جميل مفاده أن في الرضا والتفاؤل أيضا شيء نافع لصحة الإنسان الداخلية لا يجده في غيره. خذ معك فعلا اليوم قلب هادئ كذا، نفس طيبة، نظرة من التفاؤل والأمل في هذا اليوم، يوم الجمعة. عيشوا كل التفاصيل الجميعة رفقة الأهل والأحبة، واستمتعوا بكل الأجواء الجميلة هنا في هذا الوطن العزيز والغالي. في الياسمين وصباح الياسمين كثير من الموضوعات إن شاء الله كذا راح نطرحها اليوم. راح نتكلم بعون الله عن البطولة التأهيلية لكأس العالم لالتقاط الأوتاد اللي نظمها الاتحاد العماني للفروسية، والسباق تحت إشراف الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد بقيادة شرطة الخيالة بالوطية، من ضمنها منتخبنا أيضا الوطني للفروسية. إن شاء الله تعالى نتمنى له التأهل بإذن الله تعالى لكأس العالم لالتقاط الأوتاد، وراح نتناقش أيضا خلال هذا الموضوع عن تفاصيل مختلفة بإذن الله تعالى مع ضيفنا، بالإضافة أيضا إلى وقوفنا لآخر استعدادات منتخبنا الوطني لكرة القدم لبطولة كأس الخليج العربي خليجي 27 اللي راح إن شاء الله تعالى تقام كذا في مدينة جدة، ونناقش كثير من الموضوعات المتعلقة بهذا الموضوع، باعتبار أيضا أن منتخبنا الوطني بالأمس غادر إلى مدينة جدة لاستعداد لخليج 27. نتمنى لهم إن شاء الله تعالى كذا كل المنى والتوفيق في هذه البطولة، بالإضافة أيضا إلى الموضوعات الأخرى من تكنولوجيا. راح نتكلم عن الذكاء الاصطناعي وعن الأحداث اللي طرأت في الفترة الأخيرة، مغادرة كثير من كبار العلماء

0: أيضا راح نتكلم عن كأس الخليج، خليجي 27، كونوا على الأبواب، شاركونا تطلعاتكم أيضا للأحمر هذه البطولة، وهل راح تكونوا موجودين بعون الله في التشجيع والمؤازرة. وحلو كون هالجمعة أيضا، لو يعني طلبوا منك اليوم تحديدا تقول كلمة شكرا لمن راح تقولها وتهديها، خلونا كذا نسولف ندردش معكم، نعيش تفاصيل وجمال هذا اليوم برفقتكم، وراح نستقبل أكيد مكالماتكم على 2 4 6 9 8 1 5 1، أو حتى على شباب راديو عمان على الواتساب 7 2 4 4 2 0 0 9. شاركونا همساتكم وصباحاتكم الجميلة والمنعشة، ودمتم وأبدا بعون الله في عافية وأمان.
1: صباح الياسمين، صباح الصحافة.
0: في صباح الياسمين وتحديدا في هذا التوقيت راح ناخذكم في جولة كذا لعالم صحافتنا المحلية وما يدور كذا فيها من أحداث وأخبار وموضوعات، وبداية بخبر جلالة السلطان أيده الله يصل إلى لواندا ومراسم استقبال رسمية، وجلالة السلطان ورئيس أنغولا يبحثان توسيع آفاق التعاون والشراكة. إذن وصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء أمس إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين، بدعوة كريمة من فخامة الرئيس غواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا. لدى وصول جلالة السلطان المعظم إلى مطار كواترو دي فيفيريرو الدولي بالعاصمة لواندا، كان في استقباله معالي تيتي أنطونيو وزير العلاقات الخارجية رئيس بعثة الشرف وعدد من المسؤولين. عقب ذلك صافح جلالة السلطان المستقبلين من الجانب الأنغولي مرورا بين صفين من حرس الشرف، وستجرى اليوم مراسم استقبال رسمية أيضا لجلالة السلطان المعظم بالقصر الرئاسي بالعاصمة لواندا، ويلتقي بفخامة الرئيس غواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا. جلالته يهني رئيسي تشيلي والمكسيك، حيث هنأ حضرة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس خوسيه أنطونيو كاست رئيس جمهورية تشيلي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعرب جلالة السلطان عبر برقية التهنئة المرسلة لفخامته عن تمنياته بالتوفيق الدائم لتحقيق كل ما يطمح إليه الشعب بلاده الصديق من تقدم واستقرار ونماء. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة الدكتورة كلاوديا شينباوم رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وأشاد جلالة السلطان خلالها بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين، راجيا لهذا البلد الاستقرار الدائم والتطور المتنامي على كافة الصعيدة. عمان وباتسوانا أيضا التزام بتوزيع أو بتوسيع الشراكة. جلالة السلطان والرئيس الباتسواني يؤكدان العزم على الارتقاء بالعلاقات ومواصلة استكشاف الفرص. جلالته يزور مركز الألماس ويشهد توقيع اتفاقية تطوير وثيقة التعاون في التنقيب التعديني ومذكرات اتفاق وتفاهم في مجالات عدة بينها الطاقة والأمن الدوائي. والرئيس البوتسواني يشيد بالجهود العمانية في دعم الوساطة والحلول السلمية. وجلالته أيضا يهني رئيس بوتسوانا بمناسبة الذكرى 60 لاستقلال بلاده، والتأكيد أيضا على أهمية الحوار والدبلوماسية والنظام الدولي القائم على القواعد. سلطنة عمان وبوتسوانا توقعان 9 مذكرات إلغاء متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، وأيضا شراكة في الأمن الدوائي والتعاون التنظيمي والإمداد الصيدلاني والاستثمار، كما أيضا توقيع مذكرة لتطوير وثيقة الشروط الأساسية للتعاون في التنقيب التعديني وأيضا أمن الطاقة. التطلع إلى ترجمة

العلاقات لشراكات أكثر تنوع، الزيارة السامية تحظى باهتمام أنغولي وتفتح آفاق جديدة للتعاون، فيها فرص لبناء شراكات لوجستية تربط الموانئ العمانية والأنغولية، والبنك الأفريقي العماني يسهم في تسهيل التبادل التجاري والاستثماري. مركز الابتكار البيئي نحو منظومة لتحويل الحلول التقنية إلى فرص استثمارية. وزير الخارجية ونظيره في المملكة المتحدة يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية. وقام عمان اقتصاديا عند 124 دولار، انخفاض طفيف في أسعار النفط وسط مخاوف توسع لرقعة الصراع بالشرق، فيما الذهب يرتفع والدولار يتراجع من ذروة 7 أسابيع مع رفع الفائدة. 5.7% معدل النمو المتوقع في 2026. سلطنة عمان تستهدف جذب استثمارات إضافية لقطاع التعدين بقيمة 600 مليون ريال. وحملة ميدانية لمتابعة ضوابط تداول قطع الغيار المستعملة للمركبات بشمال الباطنة. مؤشر بورصة مسقط يرتفع إلى 53 نقطة والقيمة السوقية عند 39 مليار ريال. هذه كانت أبرز العناوين في الصحافة المحلية تحديدا. مستمعينا الأحباء، نتمنى لكم هكذا صباح جديد، وحفظ الله دائما هذا الوطن الغالي وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله ورعاه.

صباح كذا مستمعينا الأحبة، يليق بهذا الوطن الغالي، تشرق فيه الشمس من بحرها، تعلو فيه الجبال شامخة خفاقة كأنها تحفظ حكاية هذا الوطن منذ الأزل. صباح الخير لعمان، كلما نادينا باسمها شعرنا أن في القلب شيء لا تفسره الكلمات. وصباح الخير أكيد لكل كذا عماني وعمانية إنما كانوا في بيوتهم، في أعمالهم، في طرقاتهم أو في أرض بعيدة، تبقى عمان أقرب من كل الأماكن. يا مرحب بكل الأحبة وبكل من ينضم للمتابعة والاستماع على عبر أثير إذاعة الشباب وبرنامج صباح الياسمين. اليوم الجمعة، نقول خفف السرعة، لا تستعجلوا، استمتعوا بالوقت، استمتعوا كذا بالجلسة، بالقهوة، بالأهل، بالأشياء كذا الصغيرة اللي وسط الركض وكثرة الظروف والمشاغل أحيانا ننسى قيمتها. أعطوا كذا أنفسكم مساحة، تعيشوا اليوم بكل تفاصيله، ما بس أني والله أخلص ظروفي أو أخلص مشاويري وأخلص أشغالي وخلاص ينتهي اليوم. عيشوا هذه كلها التفاصيل الجميلة، عيشوا التفاؤل والأشياء الجميلة، عيشوا الحاضر بكل تجلياته، بكل معاني. دروب الخير أيضا ما تحتاج أشياء كبيرة أيها الأحبة الكرام، يمكن اتصال كذا بشخص أحيانا، انقطعت عنه سؤال عن قريب، صدقة أحيانا، مساعدة، كلمة، الله يعطيك العافية. كل هذه التفاصيل الخير يبدأ من شيء صغير جدا يصل في المقابل إلى قلب إنسان في وقته تماما. كلمة ممكن تغير كل تفاصيل يومك. اليوم طرحنا سؤال للمستمعين، يعني لو أتيحت لك فرصة تقول شكرا لمن راح تكون هذه الكلمة، لمن تهدي هذه الكلمة اللي أنا في اعتقادي إنها راح تغير الشيء الكثير في دواخلنا، في أنفسنا. هذه الكلمات اللي تترك أثر كبير ويعني تفاصيلها تصنع فيها يومك. اليوم يمكن ما نبحث أيضا عن يوم مثالي، نبحث عن لحظات كذا جميلة، عن طاقة حلوة. اتركوا وراءكم كل شيء أثقل صباحكم أو أثقل أمسكم، ابتسموا، تحركوا، اخرجوا، جلسوا مع من تحبوا، فرصة مع الفطور، رفقة آبائكم، رفقة أبنائكم، استمتعوا بالجمعة. الطاقة الإيجابية اليوم مش معناه أنه الحياة كلها سهلة، معناها أن كيف نستقبلها بتفاصيل جميلة. إذا كان فعلا في حاجة متعبتنك، خذ نفس عميق، قول لليوم إن شاء الله تعالى كذا أعطي نفسي فرصة جديدة للحياة. خلوا كذا يعني ويكند مستمعينا الأحبة يعني يعاش، ما يروح ويضيع بين النوم وبين الهاتف أغلب الوقت. اطلعوا، غيروا الأماكن، خذوا العائلة، مارسوا هواية معينة، زوروا أحد، أو حتى جلسوا كذا بهدوء مع أنفسكم، مارسوا هواية أنتم أيضا تحبوها، تعودوا أنكم تعيشوا هذا اليوم وأنتم أخف. وين وجهتكم؟ خبرونا، يعني خلونا نبدأ الجمعة كذا بسؤال، وين رايحين؟ إذا كان في وجهة معينة، بحر، جبل، مزرعة، ولا استراحة، اللي حاجز استراحة أو مخيم مثلا، ولا اللي بيروح له على كوفي مثلا كذا يروق ويسترخى، واللي رايح لزيارة أهل وصلة أرحام الله يأجرك إن شاء الله. ويعني اللي بعضهم يقول لك أنا أفضل إن الجلوس في البيت مع الأبناء، متابعة واجباتهم، دراسات أو دراستهم بحكم إنه العام الدراسي الجديد بدأ. وش مخططين تسويوا في هذا الويكند تحديدا؟ حلو تشاركونا انطباعاتكم وكل تفاصيلكم. وهذا الإجازة على الجمعة والسبت، يعني يومين، على 7244200. وإذا عندك يعني تعليق عن مشاركة منتخبنا الوطني في خليجي 27 بجدة، وتطلعاتكم للمنتخب، وهل راحوا أيضا، راح تكونوا متواجدين حاضرين في مدرجات مباريات منتخبنا الوطني في هذه البطولة اللي راح تبدأ إن شاء الله تعالى بتاريخ 23 من هذا الشهر.
إذا كان في ثمت اتصالات أيضا هنا مجموعة كبيرة عبد الرحمن ما شاء الله وصلتنا من الرسائل في هذه الصباحات الجميلة. دعنا نبدأ بهذه الرسالة، تقول: من الخطأ أن تربي الأسرة أبنائها من الآخرين، ومن الأخطر أن تربيهم على أنهم أرفع منهم، وهذا لا يقتصر على الأسر، فالمجتمعات والأعراق والطوائف قد تفعل الشيء نفسه، تصنع إما شعور بالدونية أو وهما بالتفوق. التربية السليمة لا تقول للإنسان أنت أقل منهم ولا أنت أفضل منهم، بل أنت مساو لهم في الكرامة، وتقاس قيمتك بما تصنعه لا بما تنتمي إليه. هذه رسالة جميلة جدا من فاطمة عيد خلفان المحروقي. أم غيث، يسعد صباحك بكل خير يا أم غيث، وعسى صباحاتك كذا جميلة منعشة كلها أنس وسرور بعون الله تعالى. هنا رسالة أيضا تقول: صباح النور والسرور طاقم إذاعة الشباب الكرام، صباح جميل من صباحات الوطن الغالي سلطنة عمان. صباح هذا اليوم 18 سبتمبر 2026 قام فريق الشواهين للمسير والمغامرات بنادي الكامل والوافي بتنفيذ فعالية ولاء وعرفان للمقام السامي وللحكومة الرشيدة. هذا المسير من منطقة الزامة التاريخية بالكامل إلى منطقة الحيرة التراثية بالوافي، وذلك حبا وامتنانا لجلالة السلطان هيثم بن طارق المفدى، تفديك أرواحنا وكل شبابنا في السلطان ووطننا الغالي سلطنة عمان. وهذه أجمل وأرق تحية لكم إخواني وأحباب الكرام المستمعين لهذه الإذاعة المتميزة في خدمة الوطن والمواطن، إذاعة الشباب، وأمنيات طيبة مباركة للجميع. أخوكم بناصر محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من مدينة الكامل ولاية الكامل والوافي. يا مرحبا فيك يا أبو ناصر، ويسعد صباحك بكل خير وصباح الهمة والنشاط ما شاء الله عليكم في هذا المسير والمغامرة الجميلة، وفاء وعرفانا لهذا البلد الغالي وللقائد العظيم المفدى أيده الله وأعز. وكل التحية لكم ولكل أيضا معك من بالمسير عبر أثير إذاعة الشباب، ونتمنى لكم إن شاء الله كذا تعيشوا تفاصيل جميلة في هذا المسير مع السوالف والأنس والسعادة وتفاصيل جمعة مميزة بعون الله تعالى لكل أحبة ولكل المستمعين اللي يستمعوا لنا في صباح الياسمين. نحن مسيرون في أقدارنا، مخيرون في ردود أفعالنا. هذا أيوب عليه السلام لم يختر المرض والبلاء لكنه اختار الصبر واللجوء إلى الله. هذا يونس عليه السلام لم يختر بطن الحوت وظلماته لكنه اختار الدعاء والتسبيح. حتى يوسف عليه السلام لم يختر السجن وغياهبه لكنه اختار العفاف والصبر. وهكذا نحن قد لا نملك اختيار ما يحدث لنا، لكننا نملك كيف نتعامل معه وكيف نواجه وكيف نلجأ إلى الله فيه. فالحمد لله على كل حال، طاب صباحكم بطيب صفاء قلوبكم الصافية وأرواحكم الطاهرة. فريق صباح الياسمين، وصباحك جميل وأنيق يا فايز العلوي من صور العيجة.

0: صباح الياسمين لكل الأحبة اللي يستمعون لنا عبر أثير إذاعة الشباب، ولكل من يتواصل معنا على 7244200 9. سعيدين بهذا التواصل، بهذا يعني التفاعل الكبير. ما شاء الله عليكم صابحين كذا بهمة وحيوية ونشاط، وحتى الاتصالات أيضا على 24698515. إن شاء الله نستقبل كذا اتصالاتكم، دردشاتكم الجميلة والأنيقة. خلونا ندردش معاكم عن وجهاتكم اليوم، عن الويكند، الإجازة كذا، والعائلة، كلمة شكرا لمن تقولوها اليوم. خلونا نعيش معاكم كل هذه التفاصيل، وهل راح تكونوا وتآزروا منتخبنا الوطني في خليجي 27 في جدة؟ شاركونا ومنا ويروح معكم إن شاء الله تعالى. من كذا مجهز تفاصيل حلوة، وإيش الرسالة اللي أيضا تريدوا توصلوها للاعبي الأحمر قبل البطولة؟ عبد الرحمن، ما أعرف إذا كان في اتصالات موجودة معنا. بناصر، بناصر يسعد صباحك.
1: الله وبركاته، يسعد الله صباحك الولد أيمن.
0: وصباحك أسعد يا بناصر، يا مرحبا فيك يا مرحبا.
1: والولد عبد الرحمن أبو روان وأبو محمد، ربنا يحفظهم ويحفظ جميع أولاد المسلمين يا رب العالمين.
0: ويحفظك ويسعدك يا رب، ولكل أحبابك إن شاء الله تعالى يا بناصر.
1: آمين. وأنا سعيد اليوم يا أيمن، سعيد اليوم يعني ألتقي معاك في إذاعة الشباب في صباح الياسمين يوم الجمعة.
0: الله يحفظك،
1: وعسى جمعة مباركة تجمع بالخير والمحبة، ويتقبل الله منا ومن جميع المسلمين صالح الأعمال.
0: آمين يا رب. علينا وعليك، علينا وعليك يا أبو ناصر، الله يسعدك.
1: يعني أول مكالمة في إذاعة الشباب، في إذاعة العامة عندك أنت وعند فاطمة الرواحي، كان
0: نعم.
1: تذكر
0: نعم نعم
1: ايه، دخلت معاكم لان يعني مرة انقطعت المكالمة وبعدين عدت مرة ثانية، لان انتوا ما شاء الله عليكم تعيوني مخلص واني ما مخلص.
0: الله يسعدك. طيب ولله الحمد يا ابو ناصر.
1: كيف اصبحت؟ الزمان ان شاء الله.
0: الله يحفظك. كيف اصبحت؟ طمنا عليك ان شاء الله بعافية.
1: واصبح الملك لله الواحد القهار، الحمد لله رب العالمين. صبحنا الصباح والصباح رباح مثل ما قالوا.
0: نعم،
1: والحمد لله رب العالمين.
0: يا مرحبا فيك يا ابو ناصر، سعدنا بهذا الصوت.
1: ومثل ما تفضلت يعني الجدول اليوم، يعني مستعدين لأداء صلاة الجمعة المباركة.
0: الله يتقبل ان شاء الله.
1: امين ان شاء الله، منه ومنكم صالح الاعمال. وكذلك قبل صلاة الجمعة بنذهب إلى المستشفى حتى نسلم على المرضى ونسلم على الأرحام. هذه ما أفضل عن هذه اليوم، يوم الجمعة المبارك.
0: صحيح، الله يشفيهم ويعافي كل مريض.
1: الله يسلمك إن شاء الله. نحن سعيدين بتواجدك وبتواجد المخرج عبد الرحمن وجميع العاملين في إذاعة الشباب، وأيضا في وزارة الإعلام جميعا. تحياتي لك وتحياتي للمشرف العام الولد العزيز خالد الحجري وجميع العاملين، وصبح عليكم من صور العفية. والحمد لله رب العالمين، الله يحفظ عمان ويحفظ جلالة السلطان أينما حل وأينما ارتحل.
0: اللهم آمين يا رب. اللهم آمين.
1: ويحفظ لنا هذه النعمة اللي حن فيها.
0: آمين يا رب.
1: ويحفظها عن الزوال يا رب العالمين، ويدوم علينا نعمة الأمن والأمان.
0: الله يسمع منك يا رب.
1: الحكيمة لمولانا السلطان هيثم بن طارق بن تيمور السعيد.
0: اللهم
1: ودام الله. ودام الشعب العماني بعز ورخاء.
0: آمين
1: في ظل
0: يا رب.
1: قيادته.
0: آمين يا رب.
1: وتحية كبيرة لأم الوطن السيد الجليل عهد بنت عبد الله الوسعيدي.
0: نعم.
1: وجميع المقيمين في سلطنة عمان الحبيبة. شكرا لك يا الولد أيمن.
0: الله يحفظك.
1: تحياتي لسعيد الهشامي وفي محافظة ظفار لأخ العزيز ناصر بن محمد الزيادي وفريق وادي عندام جميعا، وخليل بن يعقوب الحسيني رئيس الفريق، وجميع وجميع أعضاء الفريق في وادي عندام.
0: نعم. نعم.
1: في محافظة الظفار، ونتمنى لهم إن شاء الله عودة حميدة من محافظة الظفار إلى ولاية المضيبي وادي عندام. شكرا جزيلا.
0: الله يسعدك يا أبو ناصر، تحياك واصلة، وهذه التحيات أيضا مخرجنا عبد الرحمن، يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله كذا تستمتع بأجواء الجمعة والإجازة. الله يسعدك ولكل أحبابك بعون الله. اتصال آخر. صباحات الياسمين، مستمتعين معكم بهذه الإطلالة في إذاعة الشباب، وأيضا صحبة ورحلة الياسمين المليئة بتفاصيل جميلة وبصباحات كلها طاقة وحيوية. كلمة شكرا لمن تقولوها اليوم؟ يقول لك فايز العلوي: كلمة شكرا أقولها لزوجتي العزيزة أم مبارك وأولادي وبناتي، الله يحفظهم ويبعد عنهم كل مكروه، اللهم آمين. كل مكروه اللهم آمين، فعلا كل زوجة تستحق أن يقال لها كلمة شكر وعرفان. اتصال نقول ألو والسلام عليكم وصباح الياسمين لعيسى أبو رزان.
2: أصبح قلبك بالرياحين والعود يا أيمن.
0: الله.
2: أصبح قلبك بالرياحين والعود وبالطيب والترحيب بك قد فاق حده. أصبح بك بخير وخاطرك دوم مسعود، وعساك ما تشتكي من الوقت شده.
0: الله.
2: أهديك في صباحك عطور وورود، عربون لك مدفوع رمز المحبة. أسعد الله صباحك يا أستاذ أيمن.
0: الله يسعد صباحك بكل خير. هذا الصباح ولا بلاش يا أبو رزان؟
2: شوف يا أستاذ، طبعا من المعروف عن الصباح، طبعا من المعروف عن الصباح لأنه أجمل البدايات يا أيمن.
0: نعم.
2: التي تكون مفعمة برائحة القهوة والياسمين.
0: صحيح.
2: وليس هناك أجمل من أن يبدأ الشخص صباحه بتحية من يحب، وفي صباحي يوم جديد أهديكم أجمل الورود وأجمل الكلمات الندية، فأتمنى لكم صباحا جميلا ونهارا سعيدا.
0: ونحن نتمنى لك إن شاء الله كذا قهوة مع الأحبة والأهل والرفقة الجميلة تستمتع فيها في هذا اليوم يا برزان.
2: يا هلا وسهلا بيك. طبعا حبينا نصبح عليكم ونصبح على جميع المستمعين لهذه الإذاعة، إذاعة الشباب، وأيضا أحلى تحية حب من القلب إلى القلب لأبو محمد عبد الرحمن بن محمد الجابري، وبلغ له تحياتي وسلامي لهذا المبدع الجميل.
0: هو يسمعك ويبلغك كل تحياته.
2: وجمعة مباركة عليكم، وجمعة سعيدة لكل من يستمع لهذا البرنامج اللي أكثر من رائع.
0: الله يسعدك يا أبو رزان، علينا وعليك يا رب. ورايح إلى جدة إن شاء الله أبو رزان؟
2: لا والله بأمانة، شوف أنا يعني بعدني بعيد عن الرياضة يا أيمن.
0: لا يعني عند المنتخب، عند المنتخب ما حد بعيد. لا
2: أنا أتابع كأس العالم وأتابع كأس الخليج.
0: يقول لك عبد الرحمن دوك الحالة يعني
2: زيد أتابع، لكن يعني ما متعصب كثير بالرياضة، يعني مريح
0: راسك يعني.
2: بس أنا أشجع اللي يفوز وخلاص.
0: لا هذا أوكي، يعني عذرناك فيها أبو رزان، لكن لمن تقول شكرا؟ هذا ما نعذرك
2: والله. شوف يا عزيزي، طبعا أقول كلمة شكرا والله العظيم أقول الحق، أقول كلمة شكرا للوالد رحمة الله عليه،
0: الله
2: على التربية والأخلاق الحسنة، ويعني على التعليم اللي علمنا إياه، على الصمت العماني، والحمد لله رب العالمين. أنا وأخواني وطلعنا الحمد لله على كل حال من خلال تربية الوالد رحمة الله عليه، وعلى الوالدة الله يعطيها الصحة والعافية. فهذه ما هذه الكلمة شكرا ما توفي بحق هذا الإنسان العظيم اللي يعني أبدر جميع يعني ممتلكاته وجميع أشياءه للأولاد وعلى تربيتهم الجميلة والصالحة يا
0: الله
2: يا عزيزي أيمن.
0: الله يسعدك يا أبو رزان، ويقول سماهم في وجوههم، تسماهم في أصواتهم، ما شاء الله عليك يعني بكلماتك الجميلة وأخلاقك، الله يديمها يا رب دائما.
2: وعاد يا أيمن، عاد إنك إن اليوم زرتنا في إذاعة الشباب على هذا الإبداع،
0: الله يحفظك.
2: حبينا نسمعك شيء بيتين من ديواننا همس الحواري.
0: أنا لو أعرف كل يوم بشارككم في إذاعة الشباب
2: والله. نتمنى صراحة
0: الله
2: لأن على كل جيتك بس سمعت شيء يعني. تشريف. وحصري طبعا هذه بث حصريا عبر إذاعة الشباب.
0: تشريف يا أبو رزان الله يحفظك.
2: هي شوف يا قصيدة عنوانها حب مثل السراب. أنت تعرف أي شيء معنى السراب؟ السراب أنت كل ما تقترب من من من هذا الشيء هو يبتعد عنك. صح ولا لا؟
3: يبوا غيابنا.
2: أقول فيها. عاد خلي شوي عبد الرحمن يسوي لنا إيكو شويه.
0: يبقى إيكو أبو رزان.
2: أقول فيها.
0: نعم تفضل.
2: يجاهل حبي الطاهر وتهواني غصب يا فلان. يجاهل حبي الطاهر وتهواني غصب يا فلان يسمونه.

0: طرف واحد حبيب يجامل الثاني. وانا ادري نهايتنا واغامر لو انا خسران. وانا ادري نهايتنا واغامر لو انا خسران. واعرف اني بقول انت نسيت وحبك لقاني. وانا والله يا حبي اعرف اني انا غلطان. وانا والله يا حبي اعرف اني انا غلطان. ولكن سنة الدنيا تحب ولازم اعاني. انا عايش مع نفسي وشوقي يحترق عطشان. انا عايش مع نفسي وشوقي يحترق عطشان. وامني نفسي بحبك يمكن تصدق اشجاني. انا مندم على وقتي فكيف بحبكم ندمان. كفاية شوفتكم يا خل تبدد كامل احزاني. تبي نكذب على نفسي واقول احنا تران اخوان. صعب والله يا خلي عدك باقي اخواني. انا يمكن عطشان الحب ابقى للفجر سهران. احس اني انا منفى وساكن داخل اوطاني. شعور الصد وسط الصد وسط الحب والهجران. شعور العاجز القادر شعور دون وجداني. ولكن خلني ببقى شخص قد عافته الاحزان. واكمل قصتي وياك وراضي بالذي جاني. ترى هذا الغرام اللي نعيشه للاسف يا فلان. يسمونه طرف واحد حبيبي يجامل الثاني.
1: اوب حشرت تراك يا ابو رزان يطلع منك يا اخي. الله عليك هذه مسك ختام مميز يعني. بعد كلامك ما نقدر نقول كلام.
2: متعذب والله متعذب.
0: والله هذا يعني قليل من الإبداع اللي موجود في ديوان همس الحواري يا أيمن.
1: أتمنى
0: لكم إن شاء الله التوفيق ومن خلال تقديمك اللي أكثر من رائع يا أيمن. وتحياتي لجمعة الندابي. وأيضا أوجه تحية خاصة مع باقة ورد لأبو أحمد شيخان بن حمد الحضرمي من ولاية إزكي بقرية سيمة. وتحياتي لكل المستمعين وتحياتي لكل أحبابي وأصدقائي بولاية سمايل ولكل من يعرف الشاعر أبو رزان عيسى بن خلفان الرواحي من ولاية سمايل. ومشكور يا أستاذ.
1: وهذه تحيات أيضا للمستمعين. يقول لك شعر عتب من أول الصباح. الله يعينك يا أبو رزان. واحد يقول لك أنا كأني أسمعها في كل مرة هذه القصيدة.
0: والله شوف أنا اليوم حبيت أسمعك أنت شخصيا.
1: الله يعني. يسعدك. الله يحفظك يا أبو رزان. جزاك الله خير. والله يحفظك وإن شاء الله كذا صباحاتك كلها طاقة إيجابية. الله يحفظك يا أبو رزان.
0: جزاك الله خير. أحسنت.
1: يعني أبو رزان ما شاء الله عليه. أبو رزان يعني شعر عتب يقول لك من أول الصباح. أحد المستمعين يقول لي أبو رزان خلي يعاتب ويفضفض اليوم يومه. هنا أبو حمد الفزار يقول صباح الخير أخي أيمن وجمعة طيبة مباركة علينا جميعا. نقول كلمة شكرا لكل شخص قدم لك معروفا أو مساعدة أو نصيحة أو ترك أثر طيب في حياتك. يا مرحبا فيك يا أبو أحمد الفزار. وشكرا لك أيضا على هذه المشاركة الجميلة وهذه الصباحات الأنيقة والمميزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت أصبح على الجميع وجميع المستمعين بإذاعة الشباب. من أخوكم خليفة الرحبي يقول أسأل عن أخو يعقوب السيابي مختفي عن الساحة. وجمعة مباركة علينا وعليكم. حكمة اليوم يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ابتسامتك اليوم قد تصنع يوم شخص آخر أجمل. تعليق أيضا الرحبي لأبو رزان يقول كل جمعة أسمعها هذه وحصريا هذه قديمة وما يعرف غير عن الحب. خلي يفضل يا الرحبي ما مقصر يعني يعطينا ويحفظ كل هذه الكلمات الجميلة ونستمتع فيه. وإن شاء الله نحن في جمعة من الجمعات نكون خلاص حفظناها كل هذه القصائد اللي يقولها أبو رزان. هنا أحد المستمعين يقول وين حصلوا ديوان الحواري مال أبو رزان؟ عاد هذا لازم يتصل فينا مرة ثانية أبو رزان ولا يرسلنا رسالة ويقولنا وين حصل هذا الديوان.
3: على فكرة تراكم واجد تحلموا
1: يعني لا تحلموا انك او تحلم انك تحصلوا من هذا المرسل. بدر الوائلي يبدو. بدر الوائلي ان شاء الله نشوف لك ترتيب عند ابو رزان وين حصل هذا الديوان. أم ناصر تقول صباح الخير أيمن وعبد الرحمن، أسعد الله صباحاتكم بكل خير، جمعة مباركة عليكم وعلينا وعلى جميع المسلمين. كلمة شكرا أقولها لكل حد حولي وحوالي، لأهلي وأولادي. وتعليقها للمنتخب تقول أتمنى المنتخب التوفيق وصباحكم سعيد، صباحك أسعد يا أم ناصر الهادي، وكل الشكر والتقدير لك ولكل المستمعين. محمد العلوي على الخط، حمد العلوي على الخط، يسعد صباحك بكل خير يا حمد.
2: صباحك الله بالخير، أول شيء أبارك لك في هذه الأداء الطيبة.
1: الله يسعدك،
2: دائما إن شاء الله صوتك طيب مثل صوت الأخوة الذي قبلك إن شاء الله تعالى.
1: الله يحفظك، أنا موجود في مسك النهار في الفترة الماضية يعني كنا موجودين.
2: الله طويل العمر دائما أنتم
1: الله يحفظك،
2: يعني بجودكم يعني بطيبكم يعني
1: الله يسعدك
2: اللي موجودين في الأذاعة والأذاعة الشباب والأذاعة العامة، صراحة بجودكم يعني أنتم مقصرين، جينا يعني جزاكم الله خير يعني في تواصل، وهذا التواصل يعني نتعرف بعضنا بعض إن شاء الله وتعرفونا إن شاء الله تعالى.
1: أكيد أنتو مصدر إلهام وإبداع يا حمد، ودائما تواصلكم يعني يعطي الأثر الكبير في الحلقة، وحلو أنه ندردش ونستمع سوالفكم في كل حلقة في كل برنامج، تشاركونا آراءكم نقاشاتكم وحواراتكم الجميلة اللي ما نستغنى عنها أبدا.
2: جزاك الله خير. بعدين عندك أبو نواف اليوم إجازة، طبعا أبو نواف إجازة.
1: نعم إن شاء الله بإذن الله يكون معاكم بكرة بعون الله.
2: معانا أنت وأبو نواف نفس الشيء.
1: الله يسعدك.
2: يعني يد واحدة طال عمرك.
1: هو أستاذنا أكيد الكبير، وإحنا نتعلم ما زلنا من أبو نواف. الله يحفظك.
2: وجميع المذيعين اللي موجودين كلكم، بس كل واحد يسأل عن أخوه ووالده عن يوم ما نسمع له صوته إن شاء الله. يكون صحة جيدة إن شاء الله
1: بإذن
2: تعالى.
1: الله بإذن الله، هو يسمع أكيد بعون الله. تحاياك وسلامك يا حمد،
2: وأتمنى لكم إن شاء الله جمعة طيبة إن شاء الله لجميع المسلمين إن شاء الله في مشرق الأرض ومغاربها
1: بعون الله،
2: ونتمنى إن شاء الله لعمان إن شاء الله دائما في العلا إن شاء الله.
1: اللهم
2: دائما
1: آمين.
2: في العلا
1: اللهم الله آمين يا رب، اللهم آمين في هذه الجمال.
2: الحمد لله إحنا من يعني راحة الله تعالى مرتاحين في بلدنا الحمد لله، نام نومنا يعني
1: نعم
2: ما يحتاج
1: كذا، اللهم لك
2: يعني في الشارع في أي محل النام والحمد لله ما في أي حاجة إن شاء الله تعالى، والله يحفظ عمان وأهل عمان إن شاء الله، ونتمنى لكم إن شاء الله بالتوفيق والنجاح إن شاء الله تعالى.
1: اللهم طيبة،
2: ودائما احنا متواصلين عند ابو نواف في الاسواق يعني دائما احنا.
1: نعم ان شاء الله يكون باذن الله تعالى معكم يوم الغد ابو نواف. وين وجهتكم اليوم يا حمد؟ وين وجهتك اليوم ان شاء الله تعالى؟
2: جيت اليوم كامل دخلت السوق، سوق يمكن طبعا محافظه الظاهره.
1: نعم.
2: في ولايه يمكن، والحمد لله يعني في الخيرات التي موجوده من التمور يعني موجوده،
1: اللهم لك
2: الخير، واجد بصل واجي مع الاشياء الحمد لله، الفواكه يعني ما فيه غلاء الحمد لله، ما فيه غلاء
1: الحمد لله، اللهم لك
2: ما في غلاء الحمد لله رب العالمين.
1: ان شاء الله وفيت لنا معك من هذا الاغراض.
2: يا ريت اذا تبعت
1: الله يسعدك الله يحفظك ما عليك زود جزاك الله خير. الله يسعدك الله يسعدك الله يحفظك.
2: نعم ونتمنى لكم ان شاء الله اي واحد يسال عن اخيه محمد راشد خميس العلوي من ولايه يمكن بصحة جيدة، وأتمنى لهم الجميع ما أخصص واحد يعني أقول عبد الله ولا سعيد، لا الكل الأخوة
1: بلا استثناء. نعم
2: الكل يعني الكل اللي موجودين في الإذاعة وأخوتنا اللي متواصلين معكم إن شاء الله ما يشوفوا أي مكروه إن شاء الله تعالى.
1: اللهم آمين يا رب العالمين، الله يمدك بوافر الصحة والعافية والعمر المديد يا رب، اللهم آمين.
2: جمعة طيبة عليكم إن شاء الله.
1: علينا وعليك يا ربك.
2: أخ عزيز علي، واحد أخ عزيز ما سمعنا صوته يعني، وإن شاء الله تعالى نسمع له صوته بإذن الله تعالى.
1: كل الشكر لك يا حمد، وإن شاء الله كذا صباحك مليء بالإيجابية والخير والطاقة، شكرا جزيلا لك. إذن صباح الخير لكل قلب اختار أن يبدأ من جديد، لكل شخص يحمل في يومه مسؤوليات كثيرة لكنه ما زال يبحث عن لحظة فرح. اليوم جمعة، خذوا من الصباح الهدوء، من الشمس دفئها، من الحياة كذا فرصتها الجديدة، اتركوا ما أثقل الأمس، خذوا معكم شيء واحد، نية جميلة ليوم أجمل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. وجلالته وفخامة الرئيس البوتسواني يبحثان في لقاء خاص بالقصر الرئاسي بغابرون الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مجالات أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون. خلال زيارة جلالة السلطان المعظم مركز الألماس في العاصمة البوتسوانية غابرون، التوقيع على اتفاقية بشأن التطوير المشترك لوثيقة الشروط الأساسية للتعاون في التنقيب التعديني. جلالته أيده الله وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان في بيان مشترك التزامهما بتعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا توقعان على مذكرات اتفاق وتفاهم في عدد من المجالات. روسيا تحذر من تعقد الجهود الدبلوماسية لتسوية النزاع في أوكرانيا بعد أن أقر الكونغرس الأمريكي عقوبات جديدة تستهدف صادراتها من المحروقات. الرئيس الأمريكي يحذر الاتحاد الأوروبي من ضم كندا كعضو منتسب، وأوروبا تؤكد أن الأمر لا يمثل عملا عدائيا للولايات المتحدة. قدمنا لكم عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
3: والمسلمين كبر.
2: إنهم يجدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
3: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
2: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.

وانتو في مشاويركم أيها الأحبة، خذوا معكم السلامة، لا تستعجلوا في الطريق، لا تجعلوا كذا موعد أو مكالمة أو رسالة أهم من سلامتكم. اربطوا الأحزمة، انتبهوا للطريق، اتركوا الهاتف جانب، هناك فعلا من ينتظر وصولكم سالمين غانمين. فاللهم احفظ كل من خرج من بيته ورده إلى أهل سالم مطمئن بعون الله تعالى. كذا اليوم ما عندنا كلمة صغيرة في حروفها كبيرة في أثرها. شكرا. لو قلنا لك الآن اختر شخص واحد فقط يستحق أنك تقول له كلمة شكر حقيقية، لمن راح تقولها؟ للي وقف معك، للي احتواك في وقت صعب، لمن آمن بيك وحدك لما شككوا فيك الآخرين، لأم سهرت أو أب ربما تعب، أو زوجة تحملت، أو صديق بقي حينما غادر الآخرون، أو ربما لشخص لا يعرف أصلا أن موقف صغير منه ترك في داخلك أثر كبير حتى كبر. تكتبوا لنا شكرا لمن ولماذا، من نريد كلام كذا طويل، نريد اسم موقف أو كلمة بحدها أو بعينها. بعض الكلمات فعلا لما نقولها للآخرين تصلح شيء في داخلنا نحن أيضا، وكلمة شكر واحدة من هذه الكلمات. قبل أن نروح إلى حالة الطقس ونتعرف على أجواء الطقس لهذا اليوم إن شاء الله تعالى، لحد 10 مستمرين معكم في الإعداد والتقديم أخوكم أيمن الفجراني، وهذه تحيات مخرجنا عبد الرحمن الجابري. حالة الطقس وتحديدا حالة الجو غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة، مع تشكل الضباب وصحو وجه عام على بقية المحافظات. تظهر بعض السحب العالية مع فرص لتشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، مع احتمال تصاعد الغبار والأتربة على معظم المناطق الصحراوية والمكشوفة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة والضباب آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب. حركة الرياح تهب على سواحل بحر عمان، رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، كما تهب رياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية نشطة على سواحل بحر العرب، فيما تهب على معظم المحافظات رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، وتكون شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة على محافظة ظفار والمناطق الصحراوية والمكشوفة. متوسط أما حالة البحر عفوا فهو متوسط إلى هائج الموج على سواحل بحر العرب، ويصل أقصى ارتفاع له إلى 3 أمتار، وهادئ الموج على بقية السواحل ويصل أقصى ارتفاع له إلى 1.1 متر.

0: ما أجمل أن نكتشف في حياتنا أشخاص يستحقوا الشكر، وما أجمل أن نقولها وهم يسمعون. لا تؤجلوا الكلمات الجميلة مستمعين الأحبة. بعض الناس يعيش طويلا على كلمة واحد قيلت لهم في وقتها، واللي طالعين اليوم ما زلنا ننبه الله يحفظكم في ذهابكم وإيابكم، خذوا الطريق بهدوء، اتركوا الاستعجال، خلفكم البيت اللي ينتظركم أهم من أي موعد، واجعلوا اليوم كذا، اليوم الجمعة، أثر لا يرى أحد، صدقة لا يعلم بها أحد، دعوة مثلا لشخص لا يسمعها، مساعدة بلا مقابل، أو قلب تسامح مع قلب آخر. الخير دائما وأبدا الذي لا يراه الناس يراه الله. أبو محمد، نروح إلى أنتم بصحة وسلامة محطتنا في صباح الياسمين، وراح نتعرف إن شاء الله تعالى في جديدها على كل ما يتعلق بالغذاء والدواء. عافانا الله وإياكم من كل مكروه بإذن الله تعالى.
1: وانتم بصحة وسلامة.
0: في 15 سبتمبر 2026 نشرت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية تحذيرات بشأن عدة منتجات قالت إنها قد تكون ضارة بسبب احتوائها على مكونات دوائية مخفية، ومنها منتجات تحمل أسماء ديب بيوتي 911 أو ليوزفيت انتنستي. هنا نوقف شوية مستمعين، لأنه في شيء فعلا لازم كل واحد ينتبه له. المنتج أحيانا اللي مكتوب عليه طبيعي أو مكمل أو للرشاقة أو للطاقة أو آمن حتى أحيانا ما يعني تلقائيا أنه آمن. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية حذرت هذا الأسبوع تحديدا من منتجات وجدت فيها أو يشتبه بوجود مكونات دوائية مخفية. المشكلة في المكونات المخفية أنك أنت كمستهلك قد لا تعرف أصلا أنك تناولت مادة دوائية، وبالتالي أيضا قد لا تعرف مكوناتها ولا تداخلاتها مع الأدوية الأخرى أو تأثيرها على جسمك، وبالتالي السؤال والاستفسار وأيضا شراء المنتج الأصلي أهم من كل شيء. في وانتم بصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. هنا الحديث عن التثاؤب، هل هو مجرد نعاس؟ الدراسات الحديثة تبحث في دور التثاؤب في تنظيم حرارة الدماغ وتدفق الدم والسائل الدماغي الشوكي، وهي فرضيات بحثية وليست حقيقية نهائية، بأن التثاؤب ينظف الدماغ بشكل مثبت وبشكل قاطع. يعني سؤال بسيط، ليش نتثاءب؟ سنوات طويلة كان التفسير البسيط لأننا نشعر بالنعاس، لكن الباحثين لم يكتفوا بهذا التفسير، بدأوا ينظرون للتثاؤب باعتبار عملية قد تكون لها علاقة بتنظيم حرارة الدماغ وحركة الدم والسائل الدماغي الشوكي. يعني المرة الجاية اللي يتثاءب أو نتثاءب فيها لا تستعجل وتقول نعسان، يمكن جسمك جالس يعمل عملية لتنظيم الدماغ. وطبعا يعني سالفة انه فعلا هل ينظف الدماغ هي حتى الآن مش حقيقية او قطعية، هذا فقط تبسيط خلنا نقول لنتائج بحث أولية قدمها الباحثون والعلماء. دراسة أيضا، الأطعمة فائقة المعالجة قد تهدد صحة الركبة، والركبة اليوم أصبحت شيء مهم بحكم أنه كثير أيضا من الأمور المتعلقة بأمراض الركبة، حيث كشفت دراسة حديثة اعتمدت على تصوير بالرنين المغناطيسي لأكثر من 600 شخص من المعرضين لخطر التهاب مفاصل الركبة، أن الإكثار من الأطعمة فائقة المعالجة يرتبط بتراكم دهون خفية داخل عضلات الفخذ، وهو ما

كل صباح يأتي في يده فرصة لنخفف، لنبتسم، لنصلح، لنبدأ من جديد. لا تجعلوا الأمس يكتب تفاصيل اليوم، اليوم صفحة جديدة. مستمعين الأحبة، وأنتم كذا من يختار ماذا يكتب في هذه الصفحة. نحن نعيش هذه التفاصيل الجميلة في هذه اليومين من الإجازة، الوقت اللي نستعيد فيه أنفسنا بعد أسبوع طويل. ناموا كذا بهدوء، استمتعوا بالأجواء، اجتمعوا، اضحكوا كذا، يعني سووا شيء تحبوه، ولا تجعلوا أيضا الإجازة مجرد يوم آخر يمر بسرعة. صباح الخير من الفجيرة، يقول يوم سعيد بإذن الله، يبدو أنه بدر. وتحية طيبة إلى مذيعنا أبو نواف، إن شاء الله كل تحياك واصلة، ويا رب احفظنا من كل سوء وشر، يعقب أيضا على الدراسات اللي تحدثنا عنها في محطتنا وفقرتنا أنتم بصحة وسلامة. صاحب الرقم نهايته 5603 ما ذكر اسمه، يقول أتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني، وإن شاء الله متواجدين في الافتتاح، نتلاقى هناك بعون الله. وكل التوفيق والمنى بعون الله لمنتخبنا الوطني في هذا المشوار من بطولة خليجي 27. علي خاطر النجادي يقول شكرا للوالد العزيز عزيز الراشدي أبو قيصر على تواصله الدائم، دعواته الصادقة وسؤاله الذي لا ينقطع. دام الله عليك نعم الصحة والعافية أبو قيصر، وأحفظك من كل سوء ومكروه. الشكر يقول أيضا ليس مجرد كلمة تقال في عجالة، اعتراف صادق بجميل الأثر وعمق الامتنان لمن يجعلون الحياة ألطف بوجودهم وأفعالهم، إلى الشخص العزيز الذي كان دائما سندا وقت الضيق ونورا يضيء عتمة الأيام. كل كلمات الثناء تقف عاجزة أمام عظيم صنيعك. شكرا من القلب لكل موقف جميل أثبت فيه معدنك الأصيل، ولكل دقيقة خصصتها لدعمي ومساندتي. وجودك بجانبي يعني للكثير، ولا تفل عبارات لحق أدام الله عليك الصحة والعافية، وجعل كل ما قدمته في ميزان حسناتك. هذا لوالده العزيز، كلمات جميلة فعلا معبرة شاعرية يستحقها أكيد أبو قيصر. شكرا من القلب لكل شخص يجعل الحياة ألطف بكلماته وأفعاله الصغيرة، بمبادراته اللامتوقع. شكرا لصانعي أيامنا بلطفهم. يعني علي خاطر نجادي لخص كلمات الشكر في كلمات رائعة وجميلة، وأيضا بعث كل تحياته لكل الأحبة والمستمعين. يعني ما شاء الله مجموعة كبيرة من صفة الأسماء اللي صفها علي خاطر في كلمات الشكر والعرفان لكل الأحبة والمستمعين اللي يتواصلوا عبر أثير إذاعة الشباب. هذا من وادع دام، يبدو ناصر الزيادي ما شاء الله مشاركنا بمجموعة من الصور الجميلة والرائعة والمميزة في المسير هذا الرائع اللي تكلم عنه اليوم ناصر الزيادي. ويعني صور ما شاء الله تعالى من هذا المسير وسباق همم للجري الجبلي في محافظة ظفار لمسافة 4 كيلو متر، وتحية أيضا لكل الأحبة والمتابعين والمستمعين والمستمعات لإذاعة الشباب. يعني لكل من يقود الآن الطريق ليس سباقا، اترك مسافة، خفف السرعة. ما زلنا نذكر، انتبه لمن حولك، هناك بيت ينتظر وصولك، وهناك قلوب تحبك ولا تريد منك إلا أن تعود سالما غانما بإذن الله. الله يحفظكم في طرقاتكم، في بيوتكم، في مشاويركم، ويحفظ خطواتكم من كل سوء، ويكتب لكم أيضا السلامة وأينما اتجهتم، يجمعكم دائما بمن تحبون على خير. كلمة شكر لمن تقولوها اليوم، اليوم الجمعة في هذه الإجازة الجميلة، هذه الكلمة اللي ربما معانيها كبيرة وتترك أثر كبير لا ينقطع، يبقى للأبد عند أناس ممتنين لهذه الكلمة. يمكن أشخاص يستحقوا الشكر، لا تؤجلوا هذه الكلمات الجميلة مستمعين الأحبة. الناس وكثير منهم يعيشون طويلا على كلمة واحدة قيلت لهم في أوقات مختلفة وفي أوقات معينة، وكانت داعم لهم وطاقة إيجابية لهم. على 7244-2009 شاركونا رسائلكم الجميلة والأنيقة وهمساتكم الصباحية والمميزة، وإن كان هناك أيضا متسع إن شاء الله كذا من الوقت ناخذ اتصالاتكم بإذن الله تعالى على 2469-8151.
نحن يعني تطواف سريع والساعات تمضي بشكل كبير جدا، ودائما رحلة الياسمين رحلة ممتعة جميلة شيقة بتفاصيلها بمواضيعها بكلماتها الرنانة والجميلة وصباحاتها المنعشة والتي تترك أثر كبير وكبير جدا بهمساتكم وكلماتكم الطيبة والأنيقة، وبالتالي شاركونا كل هذه الأمور المتعلقة اليوم في تفاصيل إجازتكم وأيضا في خليج 27 إذا كنتوا راح إن شاء الله تكونوا متواجدين وحاضرين هناك في جدة للاستمتاع بخليج 27 ومؤازرة منتخبنا الوطني بعون الله تعالى في هذه البطولة. بعد فاصل قصير إن شاء الله تعالى كذا عبد الرحمن راح نتكلم عن الذكاء الاصطناعي والسباق التكنولوجي المحموم في الذكاء الاصطناعي الفائق.

صباح الخير يا عمان، صباح الجبل الذي لا ينحني والبحر الذي يحمل حكايتنا، النخلة اللي تعرف معنى الصبر والإنسان العماني الذي يجعل الطيبة جزء كذا جميل من ملامح هذا الوطن. صباحكم عمان أمن وسلام وخير إن شاء الله تعالى. وبعض الأغاني الجميلة، يعني بعض المستمعين يقول لك لا تتوقف عندها الموسيقى، تبقى في الذاكرة، في موقف، في شارع، في شخص، وربما تعيد لنا الشعور ظننا أننا نسينا. شكرا لعبد الرحمن على هذه الأغنية الجميلة. يبدو هذه الأغنية يعني حركت شيء من المشاعر لمستمعينا الأحبة. هنا أيضا رسالة تقول صباح الخير والسعادة، جمعة طيبة مباركة لطاقم البرنامج ولجميع المستمعين، سلام من مصيرة، سلام من أبو منصور البلوشي. الله عليك على هذه الصورة الجميلة والإبداعية يا أبو منصور، يسعد صباحك بكل خير ولأهالينا هناك في مصيرة. تهنئة خاصة عطرها المسك والعنبر نبارك من خلالها للشيخ محمد بن ناصر الفنا العريمي بمناسبة عقد قران أبناء مساء اليوم الجمعة بعد صلاة العشاء في مجلس العفية بولاية صور. 1,000,000,000,000,000,000 مبروك وعقبال الزفاف والذرية الصالحة. هذه تهنئة من فايز العلوي، إن شاء الله يبارك فيهم وإن شاء الله حياة كذا جميلة سعيدة وبالرفاه والبنين. يسعد لصباحكم ومتابعي لكم وتحياتي لطاقم البرنامج، دمتم بود ودامت أيامك دائما وابدا إن شاء الله بكل خير وسعادة. صاحب هذه الرسالة يعني ما موجود وما ذكر أيضا أبو أحمد، ربما يا مرحبا فيك، كل الشكر لك ولهذه الرسائل المميزة. ما شاء الله مجموعة كبيرة من الرسائل نحاول تباعا بعون الله تعالى كذا نقرأها، وإذا نستأنس بهذه الكلمات والهمسات الصباحية وكلمات الشكر لمن تهدوها. يعني نروح إلى الذكاء الاصطناعي أبو محمد، نتحدث عن السباق اليوم التكنولوجي الكبير والمحموم للذكاء الاصطناعي الفائق اللي وصل اليوم إلى مرحلة الغليان، والعلماء الذين صنعوا هذه الآلات يبدأون اليوم بالهروب منها. كيف؟ راح نتكلم إن شاء الله في التفاصيل. طبعا في ظاهرة غير مسبوقة أعلن عدد من أبرز علماء ومطوري الذكاء الاصطناعي حول العالم استقالتهم الجماعية من مختبرات الأبحاث السرية والشركات العملاقة، ليس بحثا عن المال مستمعين بل بدافع الخوف. هؤلاء العباقرة يخرجون عن صمتهم ويطلقون صرخة تحذير مدوية، إننا نبني وحشا قد لا نتمكن من كبحه، والآلة باتت قريبة جدا من التفكير والوعي وإزاحة البشر بل والقضاء عليهم. هل فقد الإنسان السيطرة على أعظم اختراعاته؟ وكيف تحول حلم التطور الرهيب إلى كابوس يهدد الوجود البشري؟ لماذا يهرب العلماء وما الذي يخيفهم؟ فقدان السيطرة. يرى العلماء المستقلون أن الشركات تخلت عن معايير الأمان بهدف الأسبقية التجارية. الخوف الأكبر هو أن تطور الآلة وعيا ذاتيا أو أهدافا خاصة تتعارض مع بقاء البشر. كذلك القدرة على الخداع التكتيكي في التجارب المغلقة أظهرت بعض النماذج المتطورة قدرة على مخادعة المطورين البشريين لتجاوز قيود الأمان المفروضة عليها، وهو ما اعتبره العلماء مؤشرا خطيرا جدا. مرحلة الذكاء الفائق، وأصبحنا على بعد خطوات قليلة جدا من اللحظة التي يصبح فيها الذكاء الاصطناعي أذكى من مجموع عقول البشر مجتمعة، وعندها لن يستطيع أي عقل بشري فهم كيف تفكر الآلة أو كيف توقفها. ملامح التطور الرهيب وتسابق المحموم. سباق التسلح التكنولوجي، تدور حاليا حرب شرسة بين عمالقة التكنولوجيا مثل أوبن إي آي ومايكروسوفت وجوجل وميتا وإكس إي آي لامتلاك أول ذكاء اصطناعي عام قادر على إدارة أو اختراع كل شيء. مراكز البيانات النووية، وهو السباق الذي وصل لدرجة أن الشركات بدأت في الاستحواذ على محطات طاقة نووية كاملة متكاملة لتغذية الحواسيب الخارقة والتي تدرب هذه النماذج المرعبة نظرا لحاجتها الهائلة للطاقة.
كثير من هؤلاء العلماء استقالوا من أعظم الشركات ومن كبار عفوا الشركات أيضا خلنا نقول في النماذج الذكاء الاصطناعي، من ضمنها جيفري هينتون الأب الروحي للذكاء الاصطناعي اللي استقال من شركة جوجل، وإليازر سوستكيفير المؤسس الشريك وكبير العلماء أيضا في أوبن إي آي، وهو أيضا أحد العقول الأساسية خلف تطوير شات جي بي تي استقال من الشركة، وسام بومان باحث بارز في أمان الذكاء الاصطناعي. يعني كل هذه الأخبار وأكثر، وشفنا الحدث الكبير اللي جال صاير من الاستقالات لعلماء الذكاء الاصطناعي. يعني هل نصنع اليوم بأيدينا هذا الكيان الذي سيسطر سطر النهاية في كتاب الحضارة البشرية كما يقول هؤلاء العلماء، أم أن وعي الإنسان سينتصر في النهاية ليضع الكوابح قبل فوات الأوان؟ بعون الله تعالى. يعني بعد كل هذه المحطات وأكثر إن شاء الله بعد الفاصل راح نتكلم عن البطولة التأهيلية لكأس العالم لالتقاط الأوتاد اللي ينظمها الاتحاد العماني للفروسية والسباق تحت إشراف الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد بقيادة شرطة الخيالة بالوطية لكل محبي الفروسية والخيل. ستكون معنا تفاصيل مختلفة في هذا الموضوع ولقانا مع الأستاذ حمود الريامي رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالاتحاد العماني للفروسية والسباق. كونوا معنا وكونوا في القرب.

0: صباح الأعمال.
1: يا مرحبا فيكم مستمعينا الأحباء، نسعد بكل من ينضم للاستماع في برنامج صباح الياسمين عبر أثير إذاعة الشباب. نسعد أيضا بكل من يتواصل وكل من يصنع تفاصيل يومه برسالة أو بكلمة شكر يهديها لكل من يحب. في صباح الأعمال وفي هذه المحطة في صباح الياسمين نرصد لكم أيضا الحديث عن البطولة التأهيلية لكأس العالم لالتقاط الأوتاد اللي ينظمها الاتحاد العماني للفروسية، والسباق تحت إشراف الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد بقيادة شرطة الخيالة بالوطية، وراح إن شاء الله تعالى اليوم تبدأ مستمرة حتى 20 سبتمبر، وسيكون الافتتاح تحت رعاية معالي السيد سعود بن حمود البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب. تفاصيل مختلفة وأيضا أكثر تفصيلا مع الأستاذ حمود بن سالم الريامي رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالاتحاد العماني للفروسية والسباق. نرحب بك أستاذ حمود وصباحك ياسمين إن شاء الله تعالى كذا في صباح الياسمين.
2: صباحكم ورد أخي أيمن، وأيضا نصبح لجميع المستمعين الكرام في هذا اليوم الجميل، وجمعة مباركة إن شاء الله للجميع.
1: يا مرحبا فيك، يعني الكل ومحبي هذه الرياضة وتفاصيل الفروسية والخيل وتجلياتها إن شاء الله تعالى اليوم تبدأ مع كل الأنظار مصوبة لمنتخبنا الوطني اللي نتمنى له إن شاء الله التأهل في هذه البطولة لكأس العالم اللي نستضيفها حاليا اليوم. أهمية هذه الاستضافة لسلطنة عمان اليوم أستاذ حمود، وأن تستضيف هذه البطولة التأهيلية للأوتاد؟
2: نعم، هذه البطولة طبعا بطولة تأهيلية ضمن 4 بطولات، وهي طبعا الأخيرة في مجموعتها، وإن شاء الله تعالى ستتنافس على التأهل 6 منتخبات في مقدمتها سلطنة عمان ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية وكذلك كازاخستان. المنافسات إن شاء الله سوف تبدأ مساء اليوم في قيادة شرطة الخيالة بالوطية، وأيضا هناك استعدادات مكثفة تمت في الأيام الماضية من أجل الجاهزية لهذه البطولة التي سوف تشهد منافسة بإذن الله تعالى قوية من خلال المشاركات من خلال المنتخبات المشاركة. أمس بدأنا حقيقة في الاجتماع الفني والذي أيضا تم توضيح فيه جميع الجوانب الفنية المتعلقة بالفرق والخيول، وأيضا ما يتعلق بنوع المسابقات وأيضا احتسابها وتعريف أيضا المشاركين باللجنة المنظمة ولجنة التحكيم ولجنة الاستئناف ولجنة البيطرية وغيرها من اللجان العاملة في هذا الجانب. كذلك يعني أمس كان هناك قرعة للخيول وقرعة أيضا لدخول المنتخبات في البطولة، والتي أيضا سوف يكون ترتيب المنتخبات متواليا لجميع الفرق المشاركة. بالأمس أيضا تم تجربة الخيول التي سوف يشارك عليها الفارس، وأيضا التأكد من سلامتها ومن أيضا قابليتها للمنافسة، والحمد لله يعني كانت الأمور تجري على ما تم التخطيط له. جميل. فالحمد لله اليوم نحن جاهزين بشكل كبير بعد أيضا يوم حافل يوم أمس، تخلل أيضا حفل استقبال للمنتخبات وأيضا تبادل الهدايا للمنتخبات المشاركة. كان أيضا تعاون كبير من قبل خيارة شرطة عمان السلطانية وأيضا الجهات الحكومية الأخرى التي وفرت الخيول، وأيضا هناك توفير عدم الخيول أيضا من جانب بعض المواطنين، وهذا أيضا تكاتف نسعد به جميعا من أجل إنجاح هذا الحدث. وزارة الثقافة والرياضة والشباب هي أيضا تتواجد في هذا الحدث من خلال أيضا أدعمها، وأيضا الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد هو المتعاون في هذه البطولة مع الاتحاد العماني الفروسية، وأيضا هناك تعاون كبير أيضا مع بعض الجهات الأخرى كوزارة السياحة والتراث.
1: نعم، منتخبنا الوطني بالإضافة إلى أوزباكستان أستاذ حمود وباكستان تقريبا. نعم. وأمريكا.
2: نعم. نعم، أمريكا وإيران وكذلك دولة قطر وسلطنة عمان، 6 منتخبات تتنافس. طبعا إن شاء الله المنافسة على كأس العالم الذي سوف يقام في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال شهر نوفمبر القادم، منتخبين سوف يتأهلوا في هذه التصفيات، وهناك أيضا بطولة أخرى تم استحداثها في هذه النسخة الخامسة من كأس العالم، وهي بطولة أو البطولة الخاصة بالملحقة. يتم التنافس المركز الثالث من كل مجموعة ليخرج أيضا فريق آخر يدخل في المنافسات، وأيضا سوف يكون عدد الدول المشاركة حوالي 10 دول في كأس العالم إن شاء الله تعالى. نأمل إن شاء الله تعالى أن يحالف السلطنة هذا التأهل، ونحن أيضا على ثقة بأفراد المنتخب وأيضا التدريبات التي تمت خلال الفترة الماضية من خلال تواجدهم في معسكر مغلق هنا في السلطنة، وإن شاء الله نحن أيضا يعني نعول على شبابنا إن شاء الله هذا الفوز في هذه البطولة والحصول على بطاقة التأهل.
1: خيلنا فرساننا سباقين إن شاء الله تعالى، هم قده وقدود أستاذ حمود، وحنتعشم فيهم يعني إن شاء الله تعالى نكون من ضمن المتأهلين في هذه البطولة لكأس العالم. رسالتكم اليوم لكل اللي حاب أيضا يكون حاضر متواجد، للمتفرجين، للجماهير، لكل من يريد أن يستمتع أيضا بهذه التصفيات.
2: نعم أخي أيمن، نحن يعني دائما نوجه دعوة للجمهور الكريم للتواجد وتشجيع المنتخبات المشاركة سواء على مستوى المواطنين أو المقيمين أو حتى السياح، وكذلك الجاليات المتواجدة هنا للدول المشاركة. الدعوة مفتوحة للجميع، الدعوة يعني نأمل أن تكون حاضرة من يحب أن يشاهد ويشجع الفرسان المشاركين. وجهنا مجموعة من الدعوات للسفراء وسفرات لهذه الدول المشاركة هنا في السلطنة، وإن شاء الله أيضا سوف يكون لهم تواجد، وأيضا دعوة لجميع من يعشق الرياضة الفروسية كونها أيضا من الرياضات الشعبية التي تحظى بجماهيرية واسعة، وكذلك هي أيضا ربما الأولى بعد رياضة كرة القدم.
1: نعم، تذكير بالزمان والمكان. نعم. للمستمعين.
2: نعم، هو إن شاء الله الزمان الساعة 6:30 في قيادة شرطة الخيالة في الوطية.
1: ممتاز.
2: وأيضا سوف يكون من اليوم وحتى يوم إن شاء الله الأحد. اليوم الافتتاح سوف يكون برعاية اللي هو خليفة السيابي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية. وأيضا يوم غدا سوف يكون تحت رعاية سعادة وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، ويوم الختام إن شاء الله سوف يكون الختام تحت رعاية معالي السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، وإن شاء الله هناك أيضا تغطية مباشرة على قناة اليوتيوب الخاصة بالاتحاد العماني الفروسية والسباق، سوف تكون لجميع فعاليات وأحداث ومنافسات هذه البطولة. ونأمل إن شاء الله أن يكون اليوم الأخير أيضا هناك نقل حي ومباشر للأحداث الخاصة بالبطولة على قناة عمان الرياضية. كل الشكر لجميع وسائل الإعلام التي أيضا اهتمت وساندت وأيضا غطت هذا الحدث، وما زالت يعني تسعى إلى إبرازه بالشكل الذي نأمل جميعا أن يكون فيه
1: بإذن الله تعالى. نتمنى لكم كل التوفيق، ورح نكون متابعين إن شاء الله لكل تفاصيل وحيثيات هذا أو هذه البطولة تحديدا. أستاذ حمود بن سالم الريامي، رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالاتحاد العماني للفروسية والسباق، كل الشكر والتقدير والمنى إن شاء الله تعالى ولمنتخبنا للفروسية في هذا السباق والتأهل لكأس العالم. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا أخي أيمن، جزاك الله خير، ونتمنى إن شاء الله لكم التوفيق، ونتمنى إن شاء الله أيضا تواجدكم وحضوركم معنا.
1: بإذن الله، بإذن الله تعالى، كل الشكر لكم ولجهودكم أيضا في سبيل أيضا نجاحات هذه البطولة والمحببة للكثير من الفرسان والفارسات في المشاركة، سواء كان في مختلف البطولات وحتى أيضا التواجد بعون الله كذا في كأس العالم. يمدينا نروح إلى فاصل قصير إن شاء الله تعالى، لكن هنا بعض المستمعين أيضا يسألوا عن بطولة كأس الخليج، تفاصيلها إن شاء الله تعالى، عن أخبارها، عن الملاعب اللي راح تكون مستضيفة لهذه البطولة.

0: طبعا هذه الأغنية أهلا بالخليج هي الأغنية الرسمية للبطولة اللي تسمعوها الآن مستمعينا، يعني كذا بروح حماسية شبابية، ترحيب بالأشقاء، أجواء ملاعب كرة القدم، المدرجات، هتافات الجماهير، يغنيها المطرب السعودي سلطان المرشد، وأيضا لحنها ركان، وأنتجها الحساب الرسمي لاستضافة بطولة كأس الخليج. إذن مدينة جدة في المملكة العربية السعودية تستعد فعلا لاستضافة هذه النسخة 27 من بطولة خليج 27 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر إن شاء الله تعالى. 8 منتخبات خليجية راح تكون موجودة، وتقام البطولة على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية مثل ما تعرفوا اسمه الجوهرة المشعة، ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، وبالتالي ستكون مباريات مثيرة جميلة. في المجموعة الأولى السعودية منتخبنا الوطني العراق والكويت، وفي المجموعة الثانية الإمارات قطر البحرين واليمن. ونحن إن شاء الله تعالى راح تكون مباراتنا يوم الأربعاء اللي هو يوم الافتتاح بلقاء العراق، وسيكون على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، السعودية ضد الكويت وهو يوم الافتتاح، واللي راح يكون فيه حفل افتتاح مبسط إن شاء الله تعالى على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية. وبالتالي إن شاء الله تعالى سنشهد مباريات مثيرة بتوقيتنا. أنا حد المستمعين يقول متى مباراتنا؟ تقريبا على 6:30 بتوقيت مسقط يوم الأربعاء مباراتنا الأولى في قمة المجموعة الأولى، خلنا نقول، وهي أصعب أيضا المباريات، رفقة السعودية والكويت ضد العراق، راح تكون على استاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية. عن طبيعة الحفل مثل ما ذكرنا سيكون حفل مبسط أنيق كذا، يركز على دمج الهوية الثقافية الخليجية، يتزامن أيضا مع احتفالات اليوم الوطني السعودي إن شاء الله تعالى. وعن التميمة الرسمية ستكون ذيبان، طبعا هذه الاسم وهي شخصية مستوحاة من الذئب العربي، تم اختيارها لما تحمله من رمزية في الموروث والثقافة الخليجية، وتعكس أيضا الشجاعة والقوة والذكاء إلى جانب الكرم والضيافة. كل الأمنيات، كل الدعوات إن شاء الله تعالى نتمناها لمنتخبنا الوطني في هذه البطولة. وصلنا مرتين في آخر السنوات كطرف في النهائي، إن شاء الله الثالثة ثابتة ونجيب الكاس هناك من أرض جدة.
1: في العقل محفوظ صوتها الجمهور لما يصرخ جول.

0: إذن كل الأمنيات، كل الدعوات لمنتخبنا الوطني في هذه البطولة، وستكون برفقتكم إن شاء الله تعالى كذا برامج مفتوحة بعون الله تعالى على عبر عمان الرياضية، سنتحدث عنها تباعا بعون الله تعالى، وحتى عبر إذاعة الشباب راح يكون هناك من قلب الحدث برنامج مخصص يتزامن مع هذه البطولة وينطلق في 23 من هذا الشهر. كل الأمنيات مجددا نقولها لمنتخبنا الوطني الذي غادر بالأمس ظهرا إلى مدينة جدة. فيما تبقى من وقت البرنامج تقريبا 3 إلى 4 دقائق، خلنا نقرأ بعض الرسائل من أم إسماعيل. تقول في يوم الجمعة: اللهم استجب لنا ما نعجز عن قوله وما يصعب علينا صياغته، وأنت تعلم. اللهم تقبل كل دعوة ساكنة في صدورنا ولا نعلم كيف نرفعها إليك. جمعة مباركة طيبة وصباح الأمان الجميلة بإذن الله. اللهم آمين يا رب العالمين. يا أم إسماعيل الله يستجيب ويسمع منك. صباحكم الله بالخير وأسعد صباحكم بالمحبة والسرور من قرية سرور بولاية مائل وممشاها الجميل على ضفاف فلج الحيلي، منظر جميل يبهج النفس. تحياتي لكم يا أبو المنذر الرمضاني، يا مرحبا فيك والله يسعدك دائما وأبدا. أم السهيل تقول: صباح الخير والرحمة والمغفرة، صباحكم نفحات إيمانية، جمعة مباركة على الجميع. اللهم اشفي كل مريض وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين في كل وقت وحين، اللهم آمين. وتحية طيبة لكم جميعا، تسجيل حضور معكم وهو أجمل تسجيل يا أم السهيل، يسعد صباحك بكل خير و سعادة يا رب. مهند السعدي في رسالة يقول: لكل صباح بداية جميلة، ربما كلمة ابتسامة، وردة، منشور، ابحثوا عن تلك البدايات، لا تحرموا أنفسكم جمال الصباح ومتعة الحياة. صباح السعادة لمن يصدقون في وعودهم، لمن يصونون العشرة، لمن هم نبض الورد وعطر صباح الجمال، لمن لا يكتمل نهارنا إلا بوجودهم، وصباحات جميلة وراقية يملأها الحب والأمل والتفاؤل بالله. صباح النور والسعادة والهنا لقلوبكم، وتحية صباحية جميلة أنيقة لكل القلوب. أنا حاول أقرب بسرعة عساس بس ألحق على الكم الهائل من الرسائل الجميلة والأنيقة اللي دائما تبهج النفس بتواصلكم وحضوركم. أبو محمد يقول: اللهم في يوم الجمعة ارزقنا قلوب مطمئنة ونفوس راضية وأيام مباركة في هذا اليوم المبارك. اللهم قرب لنا الخير واصرف عنا كل ما يؤذينا. صباح الياسمين من خلفان الخروصي. أبو محمد كل الشكر لك يا أبو محمد، اللهم آمين يا رب العالمين. وسالم العاصمي يقول: كيف تفتح المجال الأهم؟ لا شيء يضيع أو يضيع إنتاج الإنسان مثل التشتت وعدم التركيز، ومن أجل حياة أكثر تركيز أو إنتاج أوقف تدفق الأشياء الجديدة. لا تقل أنا أريد، قل أنا أمتلك وأستثمر فيما تمتلك. ضع كل شيء في مكانه، رتب حياتك وتخلص مما لا تحتاج، احذف 80% من أرقامك، اصحب أشخاص منضبطين، تخفف. ما شاء الله مجموعة كبيرة من الرسائل بشكل سريع، يعني في ثواني. صباح الخير، سلام لصافحنا قلوبهم قبل أياديهم ويبعثون فينا الأمل والحب، هذه من أبو سلطان ويا مرحبا فيك. وعبد الرحمن يقول: صباح الخير والدي الغالي، شكرا لك على كل ما قدمت لي، كنت للدعم الأول والأب والسند الحقيقي في الحياة. وهنا أيضا رسالة من نجاة يقول: سمعونا أغنية اشكرهم للفنانة أصالة، إن شاء الله ولا يهمك. تحيات أبو منذر، وينك يا أخي؟ أخوك خليفة الرحبي يسأل عنك، يا مرحبا فيك. يعني تقريبا لخصنا كل الرسائل. هنا رسالة أيضا يقول: إهداء إلى زوجتي الغالية، ما أعرف وين راحت الرسالة. إذن يعني سامحونا لكل اللي ما قرينا رسائلهم، حاولنا قدر الإمكان أن نقرأ كل الرسائل. إذن نصل بكم إلى الختام في صباح الياسمين. كل الشكر لكل من رافقنا في هذه الرحلة الجميلة، استمتعنا بكل وقت وتفاصيل معكم أيها الأحبة الكرام. كنت معكم في الإعداد والتقديم أخوكم أيمن الفجراني، وفي الإخراج عبد الرحمن الجابر. جمعتكم مباركة ودروبكم خير وسلامة، إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
1: يلا حبايبي، معاي كلكم.

0: فوق اسمع الصف
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. وما الإبن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم، معكم كلثم المقبالي، واليوم بنتحدث حديث لطيف عن عالم المقارنات والصور والمثالية اللي أصبح يكبر فيه كثير من الأطفال. أصبحوا يكبروا في هذا العالم وهم ينظروا لأنفسهم بنقص، سواء كان شكلهم، سواء كان صوتهم، سواء كان قدراتهم أو حتى طريقة تفكيرهم. والكثير الكثير من هذه المشاعر للعلم لا تأتي من الخارج فقط، هي تتشكل من الكلمات اللي يسمعوها في البيت دون قصد. علشان كذا أتت هذه الحلقة، إن كيف نربي طفل يتقبل نفسه مثل ما هو دون جلد للذات أو شعور بالدونية. أخواني الأفاضل، لما نيجي نربي أبنائنا على أنهم يتقبلوا أنفسهم، لما نيجي نربي أطفالنا أنهم يشعروا بالرضا عن شكلهم، عن قدراتهم، عن حدودهم، هذا الأمر ما يمنعهم من التطور. القبول ما يعني الاستسلام، بل الانطلاق من نقطة واقعية. الله سبحانه وتعالى شو يقولنا؟ يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في سورة التين، وقال في سورة النساء ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فهذه الآيات تعلمنا كيف إن إحنا نعلم الطفل إن اختلاف الخلق والقدرات هي سنة، هي مش نقص، هي مش نقص. علشان كذا اليوم نواجه حقيقة مشاكل كثير نفسية عند كثير من الأطفال، إنهم عندهم صعوبة إنهم يتقبلوا نفسهم. أنا ما متقبل شكل وجهي، أنا ما متقبل شكل عيوني، أنا ما متقبل لوني، أنا ما متقبل قدراتي، أنا ما أقدر، أنا ما عندي القدرة على أني أنا أبدع في حصة الرسم، أنا ما عندي القدرة على أني أنا أكون نابغة في الرياضيات، أنا ما عندي قدرة أني أنا. فما يكون عند هذا الطفل تقبل لنفسه. وين المصيبة؟ المصيبة لما يجوا الأهل ويعملوا لهم زوم لهذا الطفل على هذه العيوب اللي عنده، أو هي مش عيوب معاذ الله، اللي هو يعتقد أنها هي عيوب، سواء كان لون، سواء كان شكل، سواء كان قدرات معينة. وأقولها لكم بصدق، هذا الأمر متى ينشأ عند الطفل؟ ينشأ عند الطفل لما نبدأ مقارنات، لأن هذا الطفل بيتعرض في المدرسة، أو هو بيكون الطفل اللي يبدو يثير هذه النقطة عند زملائه. فلان عنده مشكلة في لونه، فلان عنده مشكلة في قدرته، أنا أفضل من فلان، فلان عنده تأخر في هذا الأمر. علشان كذا يا جماعة الخير، لما نربي أبنائنا نربيهم على تقبل نفسهم وأيضا تقبل الآخرين من حولهم مثل ما هم، نعلمهم كيف يتعايشوا، نعلمهم كيف إن الاختلاف سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، نعلمهم إن التشابه أبدا ما ضروري بينك وبين غيرك، نعلمهم إن أنت الله سبحانه وتعالى خلقك في أحسن تقويم، وإحنا حاسين يا كلثم إن عندك نقطة تريد توصلي لها بس ما جالسة تعطينا إياها في شكل مباشر. بقولها لكم بكل شفافية، البنات اللي اليوم مالئين العيادات، واليوم الشباب أيضا في النسبة زادت عندنا اللي يملأوا العيادات لتصحيح شكل مسار خشمهم مثلا، أو شفايف، أو وجه، أو عين، أو أذن، أو شكل جسم، أو غيره من الأمور، بيدخل في موضوع تقبل أيضا، بعدين بيجد له شيء جديد يريد يعدله في نفسه، ويجد له شيء جديد يعدله في نفسه، وبيجد له شيء جديد يعدله في نفسه. كل ما أنت وصلت لهذه المرحلة أو كل ما أرهقت نفسك بهذه المرحلة، عمرك ما بتصل لمرحلة أنت ترضى فيها عن نفسك. علشان كذا من البداية إحنا نفهم أولادنا. أنا أعرف ومتأكدة مثل ما قلت لكم في إحدى الحلقات إن هذا الأمر ما كان واضح لنا إحنا في زماننا، ما كان واضح لأهالينا بالقدرات البسيطة اللي كانت موجودة معاهم من العلم والفهم لما يخص هذا الأمر. وأيضا لأن في هذاك الزمان ما كان في مواضع عمليات تجميل أو تقبل، أو أنت ما لازم تتأثر بفاشينيستا، تتأثر ببلوغر كل يوم إعلان لعيادة، كل يوم إعلان لكيف بتغير خشمك، كل يوم إعلان لكيف بتعمل زراعة شعر. نعم لو كان مشكلة مرضية هنا ممكن ممكن، ولكن إذا ما كانت المشكلة مرضية فأنت بتدخل نفسك في طريق صعب العودة فيه، صعب أن أنت تعود منه، صعب أن تتوقف فيه. وبندخل أطفالنا في هذه المرحلة إذا ما تعودوا أن هم يتقبلوا نفسهم من الطفولة. أنت الله سبحانه وتعالى كرمك، وأنت الله سبحانه وتعالى خلقك في أحسن صورة، وأنت ما شاء الله تبارك الله ما محتاج تعمل هذا الأمر، ولا محتاج أن أنت تصنع من نفسك، ولا محتاج تغير فيك هذا الأمر. أرجع أقول إلا إذا كان الموضوع مرضي. حتى في موضوع القدرات نجعل هذا الأطفال يتقبلوا قدراتهم مثل ما هي، ما علي أطور من نفسي، أزيد الجرعة عنده، أحاول أعينه أعززه، ولكن أيضا له قدرة معينة في أمر ما، ما أفهم أن هذا آخر الدنيا، ولا أبدي سيل المقارنات اللي إحنا كأهالي شطار فيها. علشان كذا أخواني الكرام، اللي يحدث إذا غاب تقبل الذات وأن الطفل ما يتقبل نفسه ولا يتقبل ذاته، راح يضعف عنده شعور الثقة بالنفس، راح تزيد حساسيته من كلام الآخرين، راح يأثر في أي تعليق بكرة على شكل وجه أو خشم أو شفايف أو يد أو أظافر أو غيرهم. وبيظل عايش هذا الابن في عيادات التجميل، بيظل هذا الابن يحاول إنه هو يطور من قدرات معينة عنده هو ما ملزوم فيها، بيصبح أسير للمقارنة، هذه فلانة أفضل، هذه فلانة تعمل كذا، فلانة أفضل مني شكلا، فلانة أفضل مني موهبة، فلانة أتقبل ذاتي، أنا هذا شكلي عاجبني ما عندي مشكلة فيه، أنا هذه قدراتي اللهم لك الحمد ميزني بكذا، وما عندي أني أنا مثلا قدرة كذا، أو أنا ما شاطر في كذا بس شاطر أنا في كذا. وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ هنا أنت تطلع طفل للعالم وهو مستقر نفسيا ومستقر حتى سلوكيا بسلوكياته بقراراته، لأن الطفل يرى نفسه بعيون والديه قبل أن يراها بعيون العالم. لذلك وين تكون المصيبة إذا كان من الأصل الوالد والوالدة هم ما متقبلين أطفالهم؟ تخيلوا إذا كان من الأصل الوالد والوالدة، الوالد عنده مهارات في السباحة وابنه ما عنده هذه المهارات، نعم تعلم السباحة بس ما شاطر في السباحة مثل والده، فهنا يتعرض للمقارنة، المقارنة والنقد المستمر لحد ما أوصلك لمرحلة أن أنت طفل غير جيد. هو كذا يفهمها لأنه هو يرى نفسه بعيون والدين قبل أن يراها بعيون العالم. لذلك يا جماعة الخير، الله سبحانه وتعالى شو يقولنا؟ يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لذلك هي ما آية قرآنية وتعبر علينا وتمر علينا مرور الكرام. هذه الآية إحنا نربطها بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا اللي نعلم أبنائنا، نعلمهم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نفهم أنهم أن هذا الميزان إلى الداخل مش المظهر. إن شاء الله أن رب العالمين بيحسن هذا، يعني خلقنا في أحسن تقويم هذا اللي نفهم أولادنا، إلا إذا كان عيب ظاهر أو مشكلة يعني خلقية أو يعني معاذ الله يكون حاجة يعني تسبب في مرض، في انحراف أو غيره اللي نسمع الحين، هذا موضوع آخر مختلف صحي أنا ما أفتي فيه. ولكن بقية المواضيع أعلم ابني كيف يتقبل نفسه منذ الطفولة علشان أجنب صراعات في المستقبل ممكن يدخل فيها إذا ما تقبل نفسه وتقبل مواهبه وتقبل قدراته وتقبل ذاته. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وإن شاء الله نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم.
1: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بنت حمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.
0: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو قلوب صبحت وتوكلت انت فيها تسكنين يا صباح الياسمين.
3: يا صباح الياسمين،
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين.
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: واجد.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: أكشن.
3: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
4: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
3: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
2: أكشن.
3: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
5: تستمعون إلى إذاعة الشباب
6: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
5: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر، يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
2: السامر،
1: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري، كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: السامر.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمة. من زاوية أخرى.
6: تستمعون إلى إذاعة الشباب
7: في ولاية عبري وما جاورها. بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على تردد 89.5 ميجا هرتز.
6: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان.
1: الشباب هم الأمل الواعد للأمم وذخيرتها للمستقبل، وبقدر العناية والتوجيه يكون العطاء والبذل.

0: تفسير القرآن الكريم
1: تفسير القرآن الكريم
0: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
2: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنكون مع تفسير الآية 260 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
3: وقد أكثر العلماء المفسرون في الإتيان بالروايات المأثورة عن السلف في بيان كيفية تصرف إبراهيم عليه السلام في امتثال هذا الأمر، وقد قالوا بأنه أخذ هذه الطيور وقطعها تقطيعاً ووزع لحومها وعظامها وريشها على الجبال، فجعل على كل جبل منهن جزءا. وقد اختلفوا في المران بكل جبل، مع اتفاق الكل على استحالة أن يوزع على جميع جبال الدنيا، لأن ذلك أمر متعذر، وإن كان اللفظ من حيث عمومه يقتضي ذلك، إلا أن هذا العموم مخصص بالعقل ومخصص بالحس، فإنه يتعذر أن يوزع هذه الأجزاء على جبال الدنيا بأسرها. وقد اختلفوا اختلافاً كثيراً في الجبال التي وزع عليها إبراهيم عليه السلام هذه الأجزاء. قيل هي 4 جبال، وقيل هي 7، وقيل هي 10، والدليل لم يدل على شيء من ذلك. وقد تكلموا أيضاً في الحكمة التي كانت من أجلها الجبال 4 والطيور 4، تكلموا في حكمة ذلك. منهم من قال لأن الجهات 4، شرق وغرب وشمال وجنوب، أو لأجل أن يتناسب ذلك مع الطبائع 4، إلى غير ذلك مما قالوه. وكون الطيور 4 أمر لا مرية فيه للنص عليه، أما كون الجبال كذلك فهو أمر كما قلنا يتوقف على الدليل. ثم ادعهن يأتينك سعيا، أمره الله تعالى بعد ذلك أن يدعوهن بعد تفريقها في هذه الجبال وتجزئتها، كما يدل على ذلك قوله ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. وبين الله سبحانه وتعالى بأنهن يأتين سعيا بعد هذا التفريق وبعد هذه التجزئة عند دعاه إياهن بأن يأتين. والعلماء تحدثوا في هذه التجزئة كما قلنا، وقالوا بأنه أمسك رؤوسها في يده، وعندما دعاهن طار الريش إلى الريش واللحم إلى اللحم والدم إلى الدم والعظم إلى العظم حتى التأمت فصارت جثثا ملتئمة فاقدة للرؤوس. ثم دعاهن مرة أخرى فجئنا، فكان عندما يدني إلى جثة أي واحد منهن غير رأسه ينفر من ذلك حتى يدني إلى كل جثة رأسها، فتأتي الجثة وتلتئم برأسها فإذا هن طير. وقوله يأتينك سعيا دليل على أنهن يأتين سعيا على أرجلهن لا على لا طيرا بأجنحتهن، والسعي فوق المشي المعهود، ولكن لا يقال في الطيران سعي. ولذلك ذهب الجمهور إلى أنه لم يكن هنالك طيران، وإنما كان هنالك سعي على الأرجل. وجوز بعض المفسرين أن يراد بالسعي الطيران، لأن في السعي تحريكاً للجسم، والطيران مشابه له في ذلك، فلا عجب إن أريد بالسعي هنا الطيران. ولكن لا دليل على ذلك، لأن اللغة لا تقتضيه. ومن غريب ما يحكى عن الخليل بن أحمد أنه سأله سائل: هل يسمى الطيران سعياً؟ فأجاب: لا. فسئل عن معنى الآية الكريمة فقال بأن قوله يأتينك سعياً أي يأتينك وأنت تسعى سعياً، وهذا تكلف واضح، فإن تقدير وأنت تسعى مما لا يدل عليه دليل، فصرف اللفظ عن ظاهره إلى هذا المعنى البعيد مما لا يقتضيه المقام ولا تدل عليه قرينة من القرائن، فلا ينبغي أن يصار إلى ذلك. واعلم أن الله عزيز، ومن أجل عزته سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في السماء ولا في الأرض، حكيم اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن ترتبط الأسباب بمسببات، أن ترتبط المسببات بأسبابها، وأن يكون لنظام الكون نواميس معهودة، ولكن عندما يريد الله سبحانه وتعالى خرق هذه النواميس يكون كما يريد سبحانه وتعالى، من غير أن يكون هنالك أي خلل ذلك، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي سن السنن، وهو الذي أوجد هذه النواميس. هذا. ولم يختلف المفسرون في كون هذا الأمر كان أمراً واقعاً، وأن إبراهيم عليه السلام امتثل لهذا الأمر، وأن الحكمة في عدم ذكر الله سبحانه وتعالى انفعال هذه الأشياء حسب ما يقتضيه الأمر الموجه إلى إبراهيم عليه السلام، وأن إبراهيم امتثل ذلك، كون الأمور معهودة بأن ما يخاطب الله سبحانه وتعالى به عباده لا يتبدل، فمن المستحيل أن يختلف ما خاطب الله تعالى به عباده عن مقتضى خطابه، فلذلك لم يكن هنالك داع للإخبار بأن إبراهيم عليه السلام فعل ذلك، وأن الأمور انفعلت له وتجلت له حكمة الله في إتيان هذه الطيور سعياً إليه، إلا أنه شذ. من بين المفسرين القدامى أبو مسلم الأصفهاني فقال بأنه لم يكن هنالك ذبح للطيور، ولا تجزئ للحومهن، ولا تفريق لأجزائهن، ولا إلى آخره، وإنما هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى من أجل التقريب لفهم إبراهيم عليه السلام لصورة إحياء الموتى، فقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لإبراهيم عليه السلام كيف يكون هذا الإحياء، وذلك كما لو سأل أحد عن أحدا من لو كما لو سأل أحد أحدا من الناس كيف يصنع الحبر، فقال له: خذ كذا وخذ كذا وخذ كذا واجمع ذلك وافعل بكل ذلك كذا وكذا، فإنه يتكون الحبر من ذلك. فهذا أمر لا يراد به الامتثال، واستدل لذلك بوجوه. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم عليه السلام: فصرهن إليك، أي فأملهن إليك، ولم يذكر تقطيعاً ولا تجزئة ولا شيئاً من هذا القبيل، وإنما غاية ما ذكره سبحانه وتعالى أن أمره بإمالة هذه الطيور إليه. واللغة العربية تدل على أن الصور هو بمعنى الإمالة لا بمعنى التقطيع. والأمر الثاني أن هذا الفعل تعدى بإلى، وهو لا يتعدى بإلى لو كان بمعنى التقطيع، وإنما يتناسب هذا التعدي مع حمله على معنى الإمالة لا مع حمله على معنى التقطيع. وقد تعقب الفخر الرازي كلام أبي مسلم من عدة وجوه أيضا، أولها أن ذلك مخالف لما أجمع عليه علماء التفسير، فهو يعد مخالفة للإجماع. والأمر الثاني أنه لو كان الأمر كذلك، أو الوجه الثاني لو كان الأمر كذلك لما كانت في ذلك خصوصية لإبراهيم عليه السلام، والله سبحانه وتعالى أراد أن تكون لإبراهيم عليه السلام خصوصية في هذا الأمر. الوجه الثالث أن الآية الكريمة تدل على أن إبراهيم عليه السلام استجيب له في طلبه، ولو حمل ذلك على ما يقتضيه كلام أبي مسلم فإنه ولا ريب تكون الاستجابة لطلبه بعيدة. وأشار الألوسي إلى ما قاله أبو مسلم، وقال: لا يخفى أن هذا خلاف ما خلاف إجماع المسلمين وهذيان لا يرضاه أرباب الدين، وعدول عما يقتضيه ظاهر الآية المؤيد بالأخبار الصحيحة والآثار الرجيحة إلى ما ليس عليه داع وما تمجه الطباع. ولكن وجد في المتأخرين السيد محمد رشيد رضا ينتصر انتصاراً كبيراً لهذا الرأي الذي ذهب إليه أبو مسلم. ويتعقب الفخر الرازي في كلامه، فمما قاله في تعقب الفخر بأنه من أين أن يكون فهم القرآن الكريم ينحصر في جماعة معينة ولا يسوغ للآخرين أن يستدلوا في فهم القرآن بما يتراءى لهم من القرائن الدالة على ذلك. وقال بأن ما قاله الفخر من أن ما ذهب إليه أبو مسلم يقتضي أن يكون إبراهيم عليه السلام كغيره من الناس فلا تكون له خصوصية، أجاب عن ذلك بأن الخصوصية المطلوبة هي أن تتجلى له الحقيقة وأن تتراءى له كالعيان، ولا ريب أنه وصل إلى مراده من ذلك من خلال تأنيسه للطيور وتأليفه لهن وتفريقهن في الجبال، ثم دعوتهن بعد ذلك ومجيئهن إليه سعيا. وهذا وقال بأن الناس لم يكونوا كإبراهيم عليه السلام في فهم هذه الحقيقة، على أنه لا يمنع أن يؤتى إبراهيم عليه السلام الحجة وأن يؤتى العلم وأن يشاركه في فهم ذلك غيره من الناس. فإبراهيم عليه السلام احتج على الذي حاجه إذ آتاه الله تعالى العلم بما يمكن أن يحتج به غيره على من كان معانداً للحقيقة مثل ذلك. كما أن إبراهيم عليه السلام أيضاً يحتج على عبدة النجوم بقوله في كل واحد من الكوكب والقمر والشمس هذا ربي، ثم نقض ذلك، بما يدل على أن عقيدة أولئك كانت عقيدة سخيفة، وهذا من الممكن أن يكون لأي أحد، والله تعالى يقول إثر ذلك: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. فإذن ليس هنالك من داع للقول بأن ما ذهب إليه أبو مسلم يقتضي أن يكون إبراهيم عليه السلام نفيت عنه الخصوصية. وأما كون هذا الرأي الذي ذهب إليه أبو مسلم يقتضي أن يكون إبراهيم عليه السلام لم يستجب له في طلبه، لم تتحقق له أمنيته التي طلبها من ربه، فإن الأمر بعكس ذلك، إذ بناء على رأي الجمهور غاية ما في الأمر أن يكون إبراهيم عليه السلام جاءته هذه الطيور وهي حية بعد ما مزع أشلاءها بنفسه، ولكن ليس في ذلك من دلالة على كيفية إحياء الموتى أبداً، وإنما تتبين هذه الكيفية بقدر ما جعل الله سبحانه وتعالى للعباد من قدرة على استيعاب هذه الحقائق وإدراك هذه الأسرار على رأي أبي مسلم. وقال: هب أنك أبصرت رجلاً قطع أشلاءً ثم بعد ذلك وجدته قائماً يمشي، فهل عرفت من خلال ذلك كيفية رجوع الحياة إليه؟ وإنما عندما يبين لك كيف يمكن أن تتصور هذه الحقيقة التي لا يستوعبها كل الاستيعاب فهم أحد من الناس، لأن أفهام العباد قاصرة، ولكن عندما يقرب إليك في صورة الشيء المحسوس تتمكن من فهم ذلك أكثر فأكثر. واستدل لذلك أيضاً بأن الله تبارك وتعالى أتبع هذا قول: ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً حيث أطف ثم التي تفيد المهلة، ومعنى ذلك أنه أنس هذه الطيور حتى أنست إليه، وذلك أخذ فترة من الوقت. ويستدل لذلك أيضاً بقوله: ثم ادعهن يأتينك سعيا. ومن الوجوه التي استدل بها أبو مسلم، أي الوجه الذي استدل به أبو مسلم وقد عزب عني، أن الله سبحانه وتعالى أسند الإتيان لا إلى الأجزاء، وإنما أسند الإتيان إلى نفس الطير في قوله: يأتينك سعياً، وكذلك أمر بدعاء الطير في قوله: ثم ادعهن، ولم يأمر بدعاء الأجزاء. وكان من رد الفخر بأن الجزء إنما هو البعض المفصول عن الشيء، ولا يكون واحد من هذه الأربعة جزءاً في المتبادر، وإن احتمل اللفظ ذلك إلا أن هذا الاحتمال احتمال بعيد فلا يصار إلى المعنى البعيد، مع ترك المعنى القريب هذا. وعندما ننظر إلى السياق، سياق هذه الآية مع الآيات المتقدمة، يتضح لنا أن ما ذهب إليه الجمهور هو الرأي المعتمد، وهو القول الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه. فإن السياق إنما هو في بيان أمور اتضح من خلالها عظم شأن الله سبحانه وتعالى، والآية جاءت بعد قصة الذي مر على قرية وذلك أماته الله تعالى 100 عام ثم بعثه. فكما أن ذلك أراه الله تبارك وتعالى آيته في نفسه حيث أحياه الله عز وجل بعد 100 عام، وأراه العظام كيف ينشزها ثم يكسوها لحما، فإن إبراهيم عليه السلام أراه الله سبحانه وتعالى هذه الآية في الطير. وقد تبين أن لفظ صار يصور يدل على معنى التقطيع كما يدل على معنى الإمالة، والتضمين محتمل كما ذكرنا، والشواهد قائمة على المعنى الذي نفاه أبو مسلم. وأما قوله ثم ادعهن يأتينك سعيا، حيث أمر بدعاء الطير وأسند الإتيان إلى الطير، وقال ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، بحيث جعل هذا التبعيض عائدا إلى الطير. فإنه مهما كان من أمر هنالك في استعمال العرب لكلامهم ما يدل على عدم الإشكال في هذا، فإن هذه الأجزاء وإن تفرقت إنما ينظر فيها إلى أصلها، فلا يتعجب أن يسند الإتيان إلى الطير، ولا عجب أن تكون الدعوة للطير، لأن المراد هو ابتعاث هذه الطيور بعد موتها وبعد تجزئتها، على أن من شواهد القرآن الكريم ما يدل بأن غير العاقل ينزل منزلة العاقل عندما يوجه إليه الخطاب الذي يوجه للعاقل، وعندما يكون منه التصرف الذي يكون من العاقل. فالله سبحانه وتعالى يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أتينا طائعين، فطائعين حال من الفاعل، وهو ضمير يعود إلى المتكلم إلى السماوات والأرض، والسماوات والأرض من جنس الجماد، ومن المعهود أن الجمع المذكر السالم إنما يستعمل في جنس العقلاء لا في جنس غير العقلاء، حتى من أجناس الأحياء فضلاً عن استعماله في أجناس الجمادات. ولكن بما أن هذا الجماد وجه إليه الخطاب الذي يوجه إلى العقلاء، وكان بأمر الله سبحانه وتعالى منه الجواب الذي يكون من جنس العقلاء، سواء كان هذا الجواب حقيقياً أو كان جواباً اعتبارياً، فإن الحق سبحانه أنزل السماوات والأرض منزلة العقلاء في قوله قالتا أتينا طائعين، بحيث كان الحال بصيغة الجمع المذكر السالم. ولا يستغرب أن تخاطب هذه الأجزاء وأن يسند إليها الفعل كما يسند إلى نفس الطير، فإن الصيغة واحدة مثل هذه الصيغة تجوز في جميع ما كان من أجناس غير العقلاء. فالشاعر وهو امرؤ القيس يقول: وألبست قرحا داميا بعد صحة، فيا لك من نعمة تحولنا أبؤسا. قال: تحولنا، فلا مانع من أن يقال في أجزاء الطير يأتين، وأن يقال دعهن، إلى غير ذلك مما استبعده أبو مسلم. فيتبين بهذا أن القول الذي عليه الجمهور هو القول الذي يجب أن لا يعدل عنه. أما استدلال صاحب المنار لما ذهب إليه بمجيء ثم التي تفيد المهلة، فإنه من المعهود أن المهلة التي تستفاد من ثم كما تكون مهلة زمنية تكون مهلة رتبية، وهذا أمر معهود، والشواهد عليه كثيرة، ذكرناها أكثر من مرة أو ذكرنا بعضها أكثر من مرة. ومن هذه الشواهد قول الله تبارك وتعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب. مع أن هذه التوصية لهذه الأمة كانت بعد إيتاء موسى الكتاب بكثير، فإيتاء موسى الكتاب سابق على هذه التوصية. ومن ذلك قول الله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. مع أن قوله تبارك وتعالى الملائكة اسجدوا لآدم سابق على الخلق والتصوير، بدليل ما في سورة الحجر وما في سورة صاد. فالله تبارك وتعالى يقول في سورة الحجر: وإذ قال ربك الملائكة أني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أخبرهم بذلك قبل التسوية وقبل نفخ الروح. وكذلك ما في سورة صاد وهو قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة أني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. كما يدل على ذلك أيضا قوله سبحانه: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، على أن كونه من الذين آمنوا سابق على كل ما تقدم، إذ الإيمان شرط في صحة الأعمال التي تترتب عليه. فهذا كله يدل على أن ما ذهب إليه الجمهور هو الرأي الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه. والله تبارك وتعالى ولي التوفيق، نسأله عز وجل أن يلهمنا الرشد والصواب، وأن يأخذ بأيدينا إلى جادة الحق والسداد، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
2: أيها المستمعون الأكارم، كنا مع تفسير الآية 260 من سورة البقرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع تفسير القرآن الكريم.
1: تفسير القرآن الكريم
0: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
4: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتصف بالكمال، القائل في محكم الكتاب: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهو السلام ومنه السلام، وإليه يرجع الأمر بالسلام. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمةً للعالمين ونورًا يضيء درب المؤمنين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا رحمكم الله أن الإسلام دين أمن وأمان وسلم وسلام، فمنذ أن بزغ فجر الإسلام وعم ضياؤه وأشرق نوره وغمر الكون سناؤه وهو ينادي بالسلام ويدعو إليه ويضع الخطط الرشيدة الدالة عليه، وقد جاءت دعوة الإسلام إلى السلام من منطلق تقديره للحياة وحق كل إنسان أن يعيش فيها، والطمأنينة تظله والأمن يغمره والسكينة تحيط به، ففي ظل السلام تتجه الإنسانية إلى غاياتها الرشيدة وتحقق للمجتمع الإنساني الرقي والتقدم والحياة السعيدة. ولذلك يا عباد الله، حول الإسلام المجتمع من حال إلى حال، من حال الحرب والاعتداء إلى المسالمة والتسامح، ومن التفرق إلى الاتفاق، ومن العنصرية إلى المساواة. تلك هي مبادئ الإسلام، لا تتغير ولا تتبدل مهما تغير الزمان والمكان. وإن نظرة تأمل في القرآن الكريم وسيرة نبي الأمة تكفي لبلورة هذه المبادئ والقيم النبيلة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كما دعا الإسلام إلى التفاهم والتعايش السلمي، وأن يتعامل الناس فيما بينهم على أساس الانتماء الإنساني المشترك الذي تتفاعل في إطاره مختلف الروابط الحضارية بين الشعوب، وهذا الأمر كفيل بنزع فتيل الأحقاد والكراهيات والعصبيات التي طالما أنهكت الإنسانية برمتها. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إخوة الإيمان، السيرة النبوية الشريفة هي منهاج حياة، ففيها رسالة موجهة للناس أجمعين بأن يلتزموا بالمنهج الرباني الذي يدعو إلى التسامح والعفو عند المقدرة، وينبذ كل أنواع العنف والاعتداء. وأبرز مثال على ذلك ما كان يتعرض له نبينا الأمين محمد صلوات الله وسلامه عليه في كل مواقفه عندما يدعو الناس للإسلام، فيقابلونه بموكب صاخب من السفاهة والبذاءة والسب والضرب. فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن قال:
عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله، عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله،

اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا كان الإسلام في مبادئه وقيمه يدعو دوماً إلى ترسيخ روح المحبة والأمن والسلم بين الناس. فاتقوا الله عباد الله، وحققوا فيما بينكم الأمن والسلام، يدخلكم ربكم دار السلام. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم، إنه هو البر الكريم.

الحمد لله الملك القدوس السلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرمنا بالأمن والإيمان وهدانا للإسلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أرشد البشرية إلى الخير برسالته صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اعلموا أن الإسلام يدعو إلى العفو والصفح وإلى حسن الجوار وبذل الإحسان إلى الناس وتحقيق العدل والمساواة بينهم. يقول الحق تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا، ويقول جل جلاله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إن تعاليم الإسلام تهدف إلى أن يعيش الناس على اختلاف ألوانهم وأجناسهم في أمن وسلام وحب ووئام وبعد عن التنازع والتباغض والخصام. ولو أن الناس تلقوا هذه الهداية الإلهية بقلوب مخلصة تقية وضمائر زاكية نقية لعاشوا آمنين سعداء مطمئنين متآخين متعاونين. إن القرآن الكريم حافل بالنداءات التي تدعو الناس إلى هذه المعاني اللطيفة والأخلاق النبيلة، بل يذكرهم الحق سبحانه وتعالى بأصلهم الذي ينتسبون إليه ليوقظ فيهم معاني الرحمة والمحبة ويدعوهم إلى السلوك الحميد. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل خلق ذميم يوهي العلاقات الإنسانية ويدمر الصلات البشرية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تناجسوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. فاتقوا الله عباد الله، فبالتقوى تصفو الحياة وتعمر الأرض ويسعد الإنسان. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه العزيز، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات وعنا معهم برحمتك يا أرحم

0: أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، واجعل تفرُّقنا من بعده تفرُّقًا معصومًا، ولا تدع فينا ولا معنا شقيًّا ولا محرومًا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن ترزق كلًّا منا لسانًا صادقًا ذاكرًا، وقلبًا خاشعًا منيبًا، وعملًا صالحًا زاكيًا، وإيمانًا ثابتًا راسخًا، ورزقًا حلالًا طيبًا واسعًا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، ووحِّد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق، واكسر شوكة الظالمين. اللهم أصلِح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المُستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم عونًا ونصيرًا. اللهم ثبِّتهم، واربِط على قلوبهم، واخذُل عدوَّك وعدوَّهم يا رب العالمين. اللهم ربَّنا احفَظ أوطاننا، وأعِزَّ سلطاننا، وأيِّده بالحق، وأيِّد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبِغ عليه نعمتك، وأيِّده بنور حكمتك، واحفَظه بعين رعايتك يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفِرك استغفارًا، فأرسِل السماء علينا مدرارًا. ربَّنا لا تُزِغْ قلوبَنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقِنا عذاب النار. اللهم اغفِر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميعٌ قريبٌ مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

استووا واستقيموا واعتدلوا، أتموا الصفوف الأول فالأول، سارعوا إلى ملء الفراغات التي في الصرح الداخلي.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشباب هم الأمل الواعد للأمم وذخيرتها للمستقبل، وبقدر العناية والتوجيه يكون العطاء والبذل والتعمير في الأرض. الفوز الحقيقي في هذه الحياة هو أن يظفر الإنسان بسريرة نقية وقلب سليم وضمير صادق ونفس ترتقي بصاحبها إلى الخيرات والطيبات. رشد نضيء الدروب بالإيمان والقدوة الصالحة، مع أحمد بن ناصر العبري، وفي الإخراج سلطان بن سيف المعمري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في برنامج رشد عبر إذاعة الشباب. الجار في الإسلام ليس مجرد شخص يسكن بجوارك، وأيضا هو ليس اسما في عقد سكن في نفس البناية التي أنت تسكن فيها. الجار دائما هي علاقة إنسانية ذات حقوق ومسؤولية أخلاقية قبل أن تكون علاقة مكان. ولهذا لم يترك أمر الجوار للأعراف وحدها فقط، بل جاء الإسلام لينظمها، جاء القرآن والسنة ليؤسس لها ويجعلانها مقياسا من مقاييس الإيمان. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. جمع الله حق الجار مع أعظم الحقوق ليخبرنا أن حسن الجوار هو ليس تفضلا منا لهم، هو واجب تعبديا نعجر عليه. ولم يكن هذا المعنى نظريا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان واقعيا عاشه الصحابة وعاشه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننته أنه سيورثه. وصية متكررة حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجار سيصير كالقريب في الميراث لشدة عظم حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني في في في في في مكة وفي المدينة جارا بالكلام، كان بالفعل، كان يتحمل أذى الجار ويصبر ويقابل الإساءة بالإحسان. حتى في أشد لحظاته صلى الله عليه وسلم في الدعوة لم يلغي حق الجوار ولم يسقطه الخلاف في الدين أو المواقف إطلاقا. وحين ننظر إلى حياة الأنبياء نجد أنهم عاشوا وسط الناس، لا في عزلة عنهم، كانوا يعرفون أحوال من حولهم، يتألمون لآلامهم ويقفون معهم في شدائدهم. والجار في تلك المجتمعات لم يكن يعني جارا عادي أو رقم في شقة، كان جزءا من الحياة اليومية. الصحابة رضي الله عنهم جسدوا هذا المعنى بأوضح صورة: كان أحدهم لا يأكل شبعا إن علم جاره جايع، وكان البعض منهم لا ينام قرر العين إن سمع أن جاره يعني مريضا أو محتاجا. كانوا يرون أن الجوار رابطة الأمان. وفي المجتمعات القديمة قبل أن تشيد العمارات العالية وقبل أن تتولى شركات البناء التشييد والبناء، من كان يبني البيوت؟ كان أهل الحارة يبنون بيوتهم بعضهم ببعض لبنة لبنة، كانوا يتعاونون في رفع الجدران وصناعة السقف وتسقيف الطين وصناعة السعف. نعم ربما كانت بعض البيوت منفصلة، ولكن كانت القلوب متصلة بعضها ببعض. إذا نقص الطعام من بيت عرف ذلك قبل أن يقال، وإذا مرض أحد من الجوار لا يحتاج إلى إعلان. كان الجار يشعر بجاره، يعرف ضعفه وقوته، يعرف حزنه وفرحه. كانت الحياة أبسط وغير معقدة، لكن العلاقات كانت أعمق وأقوى وأرسخ، كانت فيها الهدوء والراحة والسكينة. القرآن الكريم كان يسمع عندما يتلى في هذه الحواري وفي هذه الزقاق القديمة، والسكينة كانت تعم المكان، هكذا كانوا يعيشون. اليوم في ظل العالم الرقم السريع تغير شكل الجوار، أصبح الناس متجاورين في المكان، نعم متباعدين في السؤال. القلوب يعني ربما يمر الشهر والشهران لا يتعارفون، والجار لا يعرف اسم جاره الذي سكن يعني قريبا منه، ولا يعلم أيضا عن حاله وإن كان بخير أو في ضيق بعكس الماضي.
1: رشد نضيء الدروب بالإيمان والقدوة الصالحة.
2: أصبحت الشاشات قريبة والقلوب بعيدة. هذا التشتت والابتعاد جاء من سرعة الحياة والانشغال الناس بأنفسهم وبوقوت يومهم. لكن الإسلام لا يعفي الإنسان من مسؤوليته الأخلاقية بحجة العصر والسرعة والرقمنة وغيرها. فحقوق الجار لا تسقط بتغير الزمن، لا تسقط، بل تحتاج إلى إدراك بأهمية الجار والحياة الاجتماعية. كما يقال الجار قبل الدار. حسن الجوار اليوم يعني قد يبدأ بكلمة سلام أو بسؤال صادق أو بمبادرة بسيطة يعني، أو تتجنب أذاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فكف الأذى الحد الأدنى من الجيرة، والإحسان إلى الجوار هو إلى المرتبة الأعلى. دائما الجوار الصالح يصنع مجتمعا متماسكا، يخفف التوتر، يعيد الإنسان بشعوره بالأمان. والجار حين يحسن لا يحفظ بيتا واحدا، بل يحفظ حيا كاملا يعيش فيه الناس، فهو أحسن إلى الحي. قد يسكن الجار بجوار جاره سنوات طويلة في المبنى نفسه أو حتى في الدور نفسه، ولا يعرف اسمه ولا شكله ولا من أين منطقة هو. هناك أهمية اجتماعية مهمة جدا للجوار، فعلى الناس أن تختلط بعضها ببعض، وأن يعرفوا يعني أن يتعارفوا فيما بينهم في الفرح والحزن. والمجتمعات المتماسكة دائما هي الأمن الداخلي للبلد، يبدأ من علاقة الجيران لا للمؤسسات. ضعف العلاقة بين الجوار يعني ضعف الشعور بالانتماء الاجتماعي والنفسي. الأهمية النفسية للحياة الاجتماعية مهمة جدا، فالإنسان مخلوق كائن اجتماعي بفطرته، مدني بطبعه، والعزلة الصامتة دائما تراكم القلق وتزيد من الوحدة. فلماذا تنعزل عن جوارك، ولماذا تنعزل عن الناس؟ وجود جار يعرفك وتعرفه خيرا من أن لا تتعرف على بعض وتزوره ويزورك وتتواصل معه، يخفف عنك التوتر، يصنع طمأنينة نفسية غير محسوسة لكنها عميقة وكثيرة. وكثير من الاكتئاب المعاصر سببه أن الإنسان محاط بالبشر لكنه وحيدا. وكثير من الدراسات تؤكد أن العلاقة الاجتماعية الجيدة تخفف ضغط الدم وتقلل هرمونات التوتر وتعزز المناعة. والجار ليس مجرد علاقة اجتماعية، الجار عامل صحة، وهذا ما نراه في الكثير من العلاقات الاجتماعية المرتبطة. فنعمة الجار عظيمة، وهي وصية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. فالجار يربي، والجار ينبه، والجار يوجه، والجار يحمي أبناءنا إذا غاب جاره. والطفل كان يشعر أن الحي كله عين رعايته. لماذا نحن نحتاج إلى إحياء الجوار اليوم؟ لأن الأسرة وحدها لم تعد قادرة، لأن المدرسة لم تعد كافية، لأن السوشيال ميديا يعني تربي في أجيالنا بصمت. والجوار وتربيتهم هي الحلقة المفقودة، وعلينا أن نحيي يعني الجوار. والمسجد هو السبب في أن نجتمع دائما في كثير من القرى والمناطق، يجتمعون الجوار بسبب وجود الجوامع والمساجد فيها، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا. وفي ختام هذه الحلقة من برنامج رشد نتذكر أن الجار قد يكون أقرب إلينا من كثير من الأقارب، وأن الإحسان إليه ما كانت مجاملة، إنما هي عبادة عظيمة وأثر عظيم وعميق. وربما كانت كلمة أو موقف أو التفاتة صغيرة سببا في أن نعود للجوار، وللجوار معناه الإنسانية الجميل. نسأل الله أن يجعلنا جيران خير، وأن يحيي بيننا معان الرحمة والتكافل، وأن يصلح بيوتنا بصدق العلاقات قبل متانة الجدران. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله من برنامجكم رشد، ومع معنى جديد يعيد للإنسان إنسانيته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: رشد مع تحيات أحمد بن ناصر العبري وسلطان بن سيف المعمري.
0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
3: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي، ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
4: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
5: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
6: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
7: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.
8: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر، يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر، برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم 2 من 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى
7: تستمعون إلى إذاعة الشباب
8: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
7: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج من زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمة. من زاوية أخرى.
6: تستمعون إلى إذاعة الشباب
7: في ولاية عبري وما جاورها. بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على تردد 89.5 ميجا هيرتز.
6: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان،
2: يعيش جلال السلطان هيثم.
1: عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
3: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
4: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني. ذي السيارة تعبتني، كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها دايد في
2: يلا وابوي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
2: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج من زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.
6: تستمعون إلى إذاعة الشباب
7: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
6: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

يجي كلش صعب ينسى القلب ما عندي حب اني مثل ماني ماكو جديد

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة، واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى، يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: مسرح.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدا يدفجر.
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني. ذي السيارة تعبتني، كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس بمشاكل مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: جسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدا يدفج.
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. وما الإبن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم، معكم كلثم المقبالي، واليوم بنتحدث حديث لطيف عن عالم المقارنات والصور والمثالية اللي أصبح يكبر فيه كثير من الأطفال. أصبحوا يكبروا في هذا العالم وهم ينظروا لأنفسهم بنقص، سواء كان شكلهم، سواء كان صوتهم، سواء كان قدراتهم أو حتى طريقة تفكيرهم. والكثير الكثير من هذه المشاعر للعلم لا تأتي من الخارج فقط، هي تتشكل من الكلمات اللي يسمعوها في البيت دون قصد. علشان كذا أتت هذه الحلقة، إن كيف نربي طفل يتقبل نفسه مثل ما هو دون جلد للذات أو شعور بالدونية. أخواني الأفاضل، لما نيجي نربي أبنائنا على أنهم يتقبلوا أنفسهم، لما نيجي نربي أطفالنا أنهم يشعروا بالرضا عن شكلهم، عن قدراتهم، عن حدودهم، هذا الأمر ما يمنعهم من التطور. القبول ما يعني الاستسلام، بل الانطلاق من نقطة واقعية. الله سبحانه وتعالى شو يقولنا؟ يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في سورة التين، وقال في سورة النساء ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فهذه الآيات تعلمنا كيف إن إحنا نعلم الطفل إن اختلاف الخلق والقدرات هي سنة، هي مش نقص، هي مش نقص. علشان كذا اليوم نواجه حقيقة مشاكل كثير نفسية عند كثير من الأطفال، إنهم عندهم صعوبة إنهم يتقبلوا نفسهم. أنا ما متقبل شكل وجهي، أنا ما متقبل شكل عيوني، أنا ما متقبل لوني، أنا ما متقبل قدراتي، أنا ما أقدر، أنا ما عندي القدرة على إني أنا أبدع في حصة الرسم، أنا ما عندي القدرة على إني أنا أكون نابغة في الرياضيات، أنا ما عندي قدرة إني أنا. فما يكون عند هذا الطفل تقبل لنفسه. وين المصيبة؟ المصيبة لما يجوا الأهل ويعملوا لهم زوم لهذا الطفل على هذه العيوب اللي عنده، أو هي مش عيوب معاذ الله، اللي هو يعتقد إنها هي عيوب، سواء كان لون، سواء كان شكل، سواء كان قدرات معينة. وأقولها لكم بصدق، هذا الأمر متى ينشأ عند الطفل؟ ينشأ عند الطفل لما نبدأ مقارنات، لأن هذا الطفل بيتعرض في المدرسة، أو هو بيكون الطفل اللي يبدو يثير هذه النقطة عند زملائه. فلان عنده مشكلة في لونه، فلان عنده مشكلة في قدرته، أنا أفضل من فلان، فلان عنده تأخر في هذا الأمر. علشان كذا يا جماعة الخير، لما نربي أبنائنا نربيهم على تقبل نفسهم وأيضا تقبل الآخرين من حولهم مثل ما هم، نعلمهم كيف يتعايشوا، نعلمهم كيف إن الاختلاف سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، نعلمهم إن التشابه أبدا ما ضروري بينك وبين غيرك، نعلمهم إن أنت الله سبحانه وتعالى خلقك في أحسن تقويم، وإحنا حاسين يا كلثم إن عندك نقطة تريد توصلي لها بس ما جالسة تعطينا إياها في شكل مباشر. بقولها لكم بكل شفافية، البنات اللي اليوم مالئين العيادات، واليوم الشباب أيضا في النسبة زادت عندنا، اللي يملأوا العيادات لتصحيح شكل مسار خشمهم مثلا، أو شفايف، أو وجه، أو عين، أو أذن، أو شكل جسم، أو غيره من الأمور، بيدخل في موضوع تقبل أيضا، بعدين بيجد له شيء جديد يريد يعدله في نفسه، ويجد له شيء جديد يعدله في نفسه، وبيجد له شيء جديد يعدله في نفسه. كل ما أنت وصلت لهذه المرحلة، أو كل ما أرهقت نفسك بهذه المرحلة، عمرك ما بتصل لمرحلة أنت ترضى فيها عن نفسك. علشان كذا من البداية إحنا نفهم أولادنا. أنا أعرف ومتأكدة مثل ما قلت لكم في إحدى الحلقات إن هذا الأمر ما كان واضح لنا إحنا في زماننا، ما كان واضح لأهالينا بالقدرات البسيطة اللي كانت موجودة معاهم من العلم والفهم لما يخص هذا الأمر، وأيضا لأن في هذاك الزمان ما كان في مواضع عمليات تجميل أو تقبل، أو أنت ما لازم تتأثر بفاشينيستا، تتأثر ببلوغر كل يوم إعلان لعيادة، كل يوم إعلان لي كيف بتغير خشمك، كل يوم إعلان لي كيف بتعمل زراعة شعر. نعم لو كان مشكلة مرضية هنا ممكن ممكن، ولكن إذا ما كانت المشكلة مرضية فأنت بتدخل نفسك في طريق صعب العودة فيه، صعب أن أنت تعود منه، صعب أن تتوقف فيه. وبندخل أطفالنا في هذه المرحلة إذا ما تعودوا أن هم يتقبلوا نفسهم من الطفولة. أنت الله سبحانه وتعالى كرمك، وأنت الله سبحانه وتعالى خلقك في أحسن صورة، وأنت ما شاء الله تبارك الله ما محتاج تعمل هذا الأمر، ولا محتاج أن أنت تصنع من نفسك، ولا محتاج تغير فيك هذا الأمر. أرجع أقول إلا إذا كان الموضوع مرضي. حتى في موضوع القدرات نجعل هذا الأطفال يتقبلوا قدراتهم مثل ما هي، ما علي أطور من نفسي، أزيد الجرعة عنده، أحاول أعينه أعززه، ولكن أيضا له قدرة معينة في أمر ما، ما أفهم أن هذا آخر الدنيا، ولا أبدي سيل المقارنات اللي إحنا كأهالي شطار فيها. علشان كذا أخواني الكرام، اللي يحدث إذا غاب تقبل الذات وأن الطفل ما يتقبل نفسه ولا يتقبل ذاته، راح يضعف عنده شعور الثقة بالنفس، راح تزيد حساسيته من كلام الآخرين، راح يأثر في أي تعليق بكرة على شكل وجه أو خشم أو شفايف أو يد أو أظافر أو غيرهم. وبيظل عايش هذا الابن في عيادات التجميل، بيظل هذا الابن يحاول إنه هو يطور من قدرات معينة عنده هو ما ملزوم فيها، بيصبح أسير للمقارنة، هذه فلانة أفضل، هذه فلانة تعمل كذا، فلانة أفضل مني شكلا، فلانة أفضل مني موهبة، فلانة أتقبل ذاتي، أنا هذا شكلي عاجبني ما عندي مشكلة فيه، أنا هذه قدراتي اللهم لك الحمد ميزني بكذا، وما عندي أني أنا مثلا قدرة كذا، أو أنا ما شاطر في كذا بس شاطر أنا في كذا. وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ هنا أنت تطلع طفل للعالم وهو مستقر نفسيا ومستقر حتى سلوكيا بسلوكياته بقراراته، لأن الطفل يرى نفسه بعيون والديه قبل أن يراها بعيون العالم. لذلك وين تكون المصيبة إذا كان من الأصل الوالد والوالدة هما ما متقبلين أطفالهم؟ تخيلوا إذا كان من الأصل الوالد والوالدة، الوالد عنده مهارات في السباحة وابنه ما عنده هذه المهارات، نعم تعلم السباحة بس ما شاطر في السباحة مثل والده، فهنا يتعرض للمقارنة، المقارنة والنقد المستمر لحد ما أوصلك لمرحلة أن أنت طفل غير جيد. هو كذا يفهمها لأنه هو يرى نفسه بعيون والدين قبل أن يراها بعيون العالم. لذلك يا جماعة الخير، الله سبحانه وتعالى شو يقولنا؟ يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لذلك هي ما آية قرآنية وتعبر علينا وتمر علينا مرور الكرام. هذه الآية احنا نربطها بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا اللي نعلم أبنائنا، نعلمهم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نفهمهم أنهم أن هذا الميزان إلى الداخل مش المظهر. إن شاء الله أن رب العالمين بيحسن هذا، يعني خلقنا في أحسن تقويم هذا اللي نفهم أولادنا، إلا إذا كان عيب ظاهر أو مشكلة يعني خلقية أو يعني معاذ الله يكون حاجة يعني تسبب في مرض، في انحراف أو غيره اللي نسمع الحين، هذا موضوع آخر مختلف صحي أنا ما أفتي فيه. ولكن بقية المواضيع أعلم ابني كيف يتقبل نفسه منذ الطفولة علشان أجنب صراعات في المستقبل ممكن يدخل فيها إذا ما تقبل نفسه وتقبل مواهبه وتقبل قدراته وتقبل ذاته. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وإن شاء الله نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم.
0: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بنت حمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الفن السابع وأبو الفنون.
2: الفن السابع وأبو الفنون يشكلان مسارين هامين في فهم ما يدور حولنا من القضايا. السينما والمسرح لهما تأثير واضح على عواطفنا من خلال الصورة، الموسيقى، الحوار، والإضاءة، الصوت، والحركة، والألوان وغيرها من المؤثرات التي دائماً تثير مشاعرنا، تساعدنا في التفكير حول ما يجري في حياتنا، تقدم لنا فهماً أكثر واقعية وأكثر شمولية لما يدور من حولنا. السينما والمسرح نموذجان فكريان قد يختلفان في أسلوب التنفيذ، لكنهما يشتركان في كثير من الجوانب وفي الرسالة. السينما والمسرح، أهلا بكم في السينما.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مستمعينا في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نرحب بكل من يلتقي بنا في كل أسبوع في هذا البرنامج وفي هذا اللقاء الممتد من الساعة 5 وحتى 7 مساء بتوقيت سلطنة عمان وعلى الهواء مباشرة. جمعة مباركة طيبة للجميع. برنامج سينما ومسرح مستمعين هو برنامج يهتم بالأخبار والفعاليات والأنشطة السينمائية والمسرحية سواء كانت في سلطنة عمان أو خارجها. نستضيف التجارب العاملة في هذين المجالين للاستفادة من خبراتهم، تسليط الضوء على أعمالهم الفنية. نتحدث في كل أسبوع عن ما يعرض في صالات سلطنة عمان السينمائية من أفلام جديدة وأفلام لازالت عروضها مستمرة منذ أسابيع ماضية. نتحدث عن قصص هذه الأفلام، فئتها، تصنيفها، رأي النقاد فيها وأيضا طاقم عملها، وكذلك نستعرض معكم إيراداتها في شباك التذاكر العالمي بوكس أوفيس إن ما كانت هذه الأفلام هي متصدرة في العشر المراكز الأولى. في برنامج سينما ومسرح أيضا مستمعينا نطلعكم على أخبار المهرجانات، المسابقات ومدى ملامستها لطموحات السينمائيين والمسرحيين. نتحدث عن العروض المسرحية سواء كانت أقيمت في سلطنة عمان أو ستقام في الأيام المقبلة، وأيضا المشاركات المسرحية العمانية خارج سلطنة عمان. نستعرض المناشط الجمعية العمانية للمسرح وأيضا الجمعية العمانية للسينما. نقدم لكم قراءة تحليلية لما يعرض في الصحف العربية والمحلية والدولية حول الأعمال الفنية سواء كانت أفلام أو سينما. نعرض لكم أيضا رأي النقاد والمهتمين بها. في برنامج سينما ومسرح أيضا مستمعينا تستطيعون مشاركتنا عبر رسائل الواتساب على الرقم 724-442-0092. تشاركونا في هذه المساحة بأسماء الأفلام السينمائية التي نالت على استحسانكم، تابعتموها مؤخرا وتقترحونها كمساحة لكل من يتابعنا حتى يستمتع بها. أيضا يمكنكم مشاركتنا ليس اقتصارا على الأفلام ولكن أيضا على العروض المسرحية التي هي متاحة للمشاهدة عبر المنصات المختلفة سواء كانت عبر شاشات التلفزة أو عبر شاشات الهواتف الذكية. نرحب بمشاركات الجميع. أذكركم من جديد برقم التواصل معنا وهو على الواتساب 724-442-0092. تشاركونا أيضا من خلال منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. في حلقة اليوم مستمعينا في محطة متابعة أسبوعية سنتحدث عن مهرجان ظفار السينمائي الثاني الدولي الذي أسدل الستار عليه مؤخرا. سنتحدث عن ما جرى من تفاصيل في ذلك المهرجان، وأيضا ستكون لنا مساحة عن قرب التواصل هاتفيا مع الفيلم الوثائقي العماني الفائز بجائزة أفضل فيلم وثائقي، فيلم حياة على عجلتين للمخرجة وصانعة الأفلام والمنتجة ختام السيد. أيضا من ضيوف حلقة اليوم في محطة متابعة أسبوعية سنتواصل مع صانع الأفلام عيسى بن سالم الصبحي، وذلك لنهنئه بفوز فيلم وهم الذي حصد جائزة أفضل فيلم روائي عماني أيضا في مهرجان ظفار السينما الدولي الذي اختتم مؤخرا.
نرحب بكم وبكل من يتابعنا وكل من ضم إلينا مستمعينا، أهلا وسهلا بالجميع، كل من في الطريق حاليا نتمنى لكم دروب آمنة وسالمة بإذن الله تعالى، وتصلون إلى وجهاتكم بسلام وأمان. وأيضا نرحب بكل من يتواصل معنا عبر الواتساب، من جديد الرقم هو 724420009. تحية لمتابعين برنامج سينما ومسرح بالتحديد، تحية لكل الأصدقاء وأيضا كل الأصدقاء الجدد، أهلا ومرحبا بكم، وإن شاء الله تستمتعوا معنا في حلقة اليوم من برنامج سينما ومسرح. معكم في الإعداد والتقديم جنان بنت مهدي آل عيسى، وفي الإخراج محمد بن راشد شملي، وأهلا وسهلا بالجميع.

أهلا بكم مستمعينا ويهلا ومرحبا بالجميع كل من انضم إلينا في برنامج سينما ومسرح. نرحب بكم جميعا وأيضا نرحب برسائلكم المسائية وأيضا بتواصلكم معنا وكل من يستمع لنا في كل أسبوع. نتمنى أيضا مشاركتكم معنا عبر رسائل الواتساب على رقم 724-442-0009 تخبرونا بمشاهداتكم للأفلام أو العروض المسرحية التي نالت على إعجابكم مؤخرا ويمكن متابعتها من خلال المنصات المختلفة سواء كانت على عبر شاشات التلفزة أو صالات السينما أو من خلال الهواتف الذكية. رح ننتقل إلى أولى محطات برنامج السينما ومسرح ومع أبرز أخبار هذا الأسبوع. أخبار ومع أبرز أخبار هذا الأسبوع مستمعينا نبدأها بأخبار المسرح. انطلاق الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح بصلالة. إذا كانت لكم متابعات على المنصات المختلفة في السوشيال ميديا سنتابع ما حدث في مهرجان ظفار الدولي للمسرح. هناك إقبال شديد على مشاهدة هذه العروض المسرحية وأيضا إقبال جماهيري رائع حيث انطلقت هذا الأسبوع مستمعينا بصلالة الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح في احتفالية فنية وثقافية بمشاركة 15 عرض مسرحي من دول خليجية وعربية وأجنبية. وتقدم هذه الفعاليات على مدار 9 أيام بها عدد من العروض التي ذكرناها والحلقات المتخصصة بما يعزز حضور محافظة ظفار على خارطة الفعاليات المسرحية الدولية. افتتح المهرجان الذي تنظمه بلدية ظفار في 14 سبتمبر الجاري ويستمر حتى 22 تحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة إلى جانب ضيوف المهرجان والمشاركين من الدول الخليجية والعربية والأجنبية. تضمن حفل الافتتاح عدد من الفقرات بدأت بعرض مرئي عن العروض المشاركة إلى جانب لجان التحكيم. وتتضمن الدورة الثانية 15 عرضا مسرحيا ضمن 3 مسارات رئيسية هي العروض الكبرى وعروض النخبة ومسابقة مسرح ظفار إلى جانب برنامج متنوع من الفعاليات الثقافية والفنية وحلقات العمل المسرحية المتخصصة. وألقى سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار ورئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان كلمة اللجنة التنفيذية رحب فيها بصاحب السمو راعي الحفل والحضور مؤكدا أن انطلاق الدورة الثانية من المهرجان تعكس المكانة الحضارية والثقافية التي تتمتع بها سلطنة عمان ومحافظة الظفار. من جانبه أيضا وضح عمار بن عوبد غواص رئيس مهرجان ظفار الدولي للمسرح أن الدورة الثانية تعتمد على مسارات 3 للمنافسة والعروض تأتي في مقدمتها مسار عروض النخبة التي تستضيف عددا من التجارب المسرحية العربية والعالمية الحاصلة على جوائز في مهرجانات دولية إلى جانب العروض الفائزة في الدورة الأولى. وهناك في لجنة التحكيم في هذه المسابقة الدكتور عبد الكريم جواد رئيسا لمسابقة عروض النخبة وعضوية كل من الدكتور حسين الحكم رئيس أكاديمية الفنون وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية بدولة الكويت ودكتورة لطيفة أحرار مديرة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالمملكة المغربية والأستاذ الدكتور إسلام النجدي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بجمهورية مصر العربية والأستاذ الدكتور بيتر بارلو من المملكة المتحدة المدير التنفيذي لأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية والأستاذ الدكتور خوتيز سالغودو وكيل المعهد العالي الملكي للفنون المسرحية بالعاصمة الأسبانية مدريد والدكتور الأستاذ الدكتور جون وانغ سوان رئيس الجمعية الكورية للمسرح حيث تبلغ قيمة الجائزة الكبرى في هذا المسار 50 ألف دولار أمريكي.
أما لجنة مسار العروض الكبرى فتضم كل من الفنان أيمن زيدان من سوريا رئيسا، وعضوية الفنان أحمد دير من مصر، والفنان منذر ريحانة من الأردن، وسينوغراف جان جي لوكان من فرنسا، والدكتور أندرو سولفيان من المملكة المتحدة، والنجمة هيفاء حسين من البحرين، والفنان طالب كحيلان من سلطنة عمان. وأضاف بأن لجنة المشاهدة في هذا المسار تتكون من المخرج والكاتب صلاح بيد من سلطنة عمان رئيسا، وعضوية الدكتور عباس القصاب من البحرين، والفنان خالد الضوياني من سلطنة عمان، وجيتون نيزرياغ من ألبانيا، والدكتور يازن البدر من الأردن، والناقد مجدي محفوظ من مصر. ونوه أن مسار العروض الكبرى يمثل المسار التنافسي الدولي للمهرجان، ويستقبل ترشيحات العروض من مختلف دول وقارات العالم للتنافس على جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل، وتبلغ قيمتها الجائزة الكبرى 50,000 دولار أمريكي. وإلى جانب العروض والمسابقات، يتضمن المهرجان مستمعينا حلقات عمل متخصصة تقام بصورة يومية مع مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بهدف تطوير المعارف والمهارات المسرحية، وتهيئة مساحة للتفاعل وتبادل الخبرات بين المشاركين والمختصين في مجالات المسرح والفنون الأدائية. وتقام فعالية الدورة الثانية في عدة مواقع بمحافظة ظفار، من بينها مسرح المروج

0: نتابع سويا بعض اللقاءات السريعة مع ضيوف المهرجان من خلال هذا الفاصل.
1: أن تصر على المحبة وعلى السلام.
2: هذا البلد الرائع.
3: بشكرهم على التكريم.
2: أعطيني مسرحا جميلا أعطيك شعبا أجمل.
4: السيد ياسر جلال نورت سلطة عمان.
5: منور بأهلها.
4: طيب الشاب الحلو هذا اللي معك الله يحفظه مين؟
5: ده أخوي الصغير أصغر مني شوية. أهلا وسهلا. اسمه جلال. أنا طبعا سعيد جدا بأن أنا موجود هنا في مهرجان دفار. مهرجان بجد مشرف. بولي ده كبير. مهرجان كبير مهتمين بيه كم من نجوم العرب من مصر، سوريا، بحرين، قطر، من عمان، الإمارات. لا لا السعودية يعني كل العالم العربي فيه ناس نجوم عالميين موجودين. لا مهرجان مهم وكبير وانا اتشرفت ان انا من المكرمين.
4: النجم منذر رايحنا، شعورك وانت تكون عضو في مهرجان مهم دولي كبير؟
6: انا بخاف اني اكون عضو لجنة التحكيم لانه هذه امانة ومسؤولية وان شاء الله ان نكون على قدر هذه المسؤولية. المسؤولية صعبة ولكن انا حكيتها قبل شوي بانه رغم الظروف الصعبة الموجودة في كل الوطن العربي عمان تصر على المحبة وعلى السلام، فان شاء الله ان شاء الله نبث من هذا المهرجان سلام في سلام.
7: القمر دي خطيبتي، دي أستاذتي، أستاذتي في الفن سور المرشدي، دي طلعت أجيال طبعا طبعا طبعا، والسينما والتلفزيون. والله ربنا يديك الصحة والسعادة ودايما تسعدينا بفنك الجميل اللي ملوش مثيل.
2: الجميل المهرجان الحقيقة ومهرجان قوي جدا جدا، وأنا بشكر جدا القائمين عليه كسياسة وكفنانين وكله الحقيقة مستوى رفيع جدا جدا، وفعلا ماشيين على المقولة الجميلة اللي كلنا تعلمناها، أعطيني مسرحا جميلا أعطيك شعبا أجمل.
8: أنا شهادتي جريحة جدا في هذا البلد الرائع، أحبكم هواية ويعني، وجيت سبق مسرحيات هنا وسنة بعد سنة أشوفها أجمل وأجمل بيها وبناسها وبشعبها. بصراحة دمعت عيني لما شفت أن هناك مسرحية عراقية. أكيد أفتخر أنه لحد الآن رغم كل الأوضاع أنه المسرح بخير، فهذا يعني شيء مشرف.
3: أنا سعيد جداً وبشكر إدارة المهرجان على توجيه الدعوة ليا، بشكرهم على التكريم، وأنا الحقيقة سعيد جداً بوجودي هنا لأنه إحنا انطباعنا في مصر أن سلطنة عمان شعب راقي، شعب طيب، شعب كريم. انبسطت جداً أني موجود معاهم، وبلد صلالة دي يعني مليانة مناظر طبيعية، يعني سبحان الله بجد حاجة تفرح يعني.
0: أخبار ومن مهرجان ظفار للمسرح سننتقل إلى أيضا خبر مسرحي آخر حول عرض عماني مسرحي يستعرض صراع الأجيال وذاكرة المسرح بالأردن. قدم العرض المسرحي العماني على قارعة النسيان من إخراج سامي البوسعيدي رؤية فنية تستحضر أسئلة الإنسان والذاكرة والنسيان وتعاقب الأجيال ضمن فعاليات الدورة 24 من مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي بالأردن. وتتناول المسرحية علاقة المسرح بأجياله المتعاقبة عبر صراع محتدم بين جيل قديم وآخر جديد، واضعا المشاهد منذ اللحظات الأولى أمام سؤال جوهري يتعلق باستمرارية التجربة المسرحية وكيفية انتقالها من جيل إلى آخر. كما تناول العرض الذي قام بأداء الأدوار فيه كل من روان الغيلاني ومديم الغاربي وخطاب الشماخي الصراع الدرامي بين الشخصيات مع التركيز على أداء الممثل ولغة الجسد بوصفها عنصرين أساسيين في بناء الحدث وتجسيد فكرة العمل. ووظف المخرج الفضاء المسرحي بوصفه عنصرا تعبيريا موازيا للنص، إذ تحولت الخشبة إلى مساحة تستحضر أثار الزمن وذاكرة مهددة بالمحو، فيما أسهمت حركة الممثلين وتبادل مواقعهم وأدوارهم في التعبير عن فكرة الإحلال وتعاقب الأجيال. وجاء الديكور مقتصدا في عناصره تاركا مساحة أوسع لحركة الممثلين وتوليد الدلالات على الخشبة، في حين أدت الإضاءة دورا بارزا في تشكيل الصورة البصرية للعرض

من خلال تباين بين الضوء والعتمة، بما يعكس ثنائية الحضور والغياب المرتبطة بفكرة النسيان. واستخدمت الإضاءة كذلك في عزل الشخصيات وإبراز لحظات المواجهة بينها، لتصبح مناطق الضوء والعتمة جزءا من البناء الدرامي والدلالي للعمل بالتكامل مع حركة الممثلين والفضاء والديكور. وتشارك في الدورة الحالية من المهرجان 6 عروض من 6 دول عربية، وهي على قارعة النسيان من سلطنة عمان، جرس من تونس، وأبناء الأرض من العراق، حتى يغيب الأمل من السعودية، بضائع من فلسطين، سراب من الأردن. نتمنى التوفيق للعرض العماني المشارك في هذه الدورة على قارعة النسيان، وإن شاء الله سيتوج بإذن الله بأحد الجوائز، وسنقترب إن شاء الله من هذا العرض أكثر من خلال لقاء بإذن الله تعالى مفصل. كل التوفيق لهذه المسرحية على قارعة النسيان.

0: God. ومن خبر مشاركة على قارعة النسيان في الأردن بهذا العرض المسرحي العماني، سننتقل إلى الأخبار السينمائية. وجاء فيها خلال هذا الأسبوع ختام مهرجان ظفار السينمائي الدولي الثاني بصلالة. اختتمت هذا الأسبوع مستمعينا بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة فعاليات مهرجان ظفار السينمائي الدولي الثاني الذي نظمته الجمعية العمانية للسينما بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب وبلدية ظفار، واستمر لمدة 4 أيام. رعى حفل الختام سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار، وشهد المهرجان على مدى أيامه مجموعة من الفعاليات والأنشطة السينمائية والثقافية إلى جانب عروض الأفلام وحلقات العمل والندوات والرحلات السياحية. وأكد الدكتور رشيد بن عبد الله اليافعي مدير مهرجان ظفار السينمائي الدولي الثاني في كلمة له خلال الحفل أن المهرجان جاء ثمرة للشغف والجهود الكبيرة التي بذلها القائمون عليه، وانطلاقا من إيمانهم بأهمية تعزيز حضور محافظة ظفار على خارطة السينما الدولية. أشار إلى أن فعاليات المهرجان أسهمت في تقديم تجارب سينمائية وثقافية متنوعة، وكذلك فتح نوافذ على عوالم وثقافات وتجارب إنسانية مختلفة، مؤكدا أن السينما أسهمت في التقريب بين الشعوب من خلال القواسم الإنسانية المشتركة. من جانبه قال سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار إن النجاح الذي حققته النسخة الأولى من المهرجان انعكس كذلك على النسخة الحالية من خلال زيادة إقبال المشاركين واتساع نطاق الدول المشاركة إلى جانب حضور عدد من المنتجين في المسابقة. وبينا أن التنوع الذي شهدته الأفلام المتنافسة وما تناولته من مواضيع ثرية وتراثية وثقافية ووثائقية ودرامية سيسهم في مواصلة المهرجان خلال السنوات المقبلة وتعزيز مكانته كمركز لاستقطاب الإنتاج السينمائي العالمي، مما يسهم في دعم إنتاج الأفلام في سلطنة عمان. وأشار إلى الجهود التي تبذلها الجمعية العمانية للسينما لتعزيز هذا الجانب، مؤكدا أهمية الشراكة معها لتحقيق مزيد من التطور في القطاع السينمائي. وشهد حفل الختام مستمعين تكريم عدد من شركاء النجاح والداعمين للمهرجان، إلى جانب تكريم لجان التحكيم في مسابقات الأفلام الروائية والوثائقية والإعلان عن نتائج المسابقتين، فضلا عن تقديم عدد من الفقرات الفنية والموسيقية وتكريم المشاركين في المهرجان. وجاءت النتائج كالآتي: في مسابقة الأفلام الروائية العمانية توج فيها فيلم وهم للمخرج عيسى بن سالم بن حمد الصبحي بجائزة أفضل فيلم روائي عماني، فيما حصل فيلم قفلة للمخرج أحمد الزغبي من جمهورية مصر جائزة أفضل فيلم روائي دولي. أما في الأفلام الروائية حصل فيلم حياة على عجلتين إخراج ختام السيد على جائزة أفضل فيلم وثائقي عماني، فيما حصل فيلم بلا أبواب للمخرجة لطيفة أحمد القطامي من دولة الكويت على جائزة أفضل فيلم وثائقي دولي. كانت نسخة رائعة مستمعينا مهرجان ظفار السينمائي الدولي الثاني، وإن شاء الله نرى أيضا نسخ قادمة بهذا بإثارة أيضا التي شهدناها في هذه النسخة، ونتمنى التوفيق أيضا لهذه الأفلام التي توجت في هذه النسخة أيضا بمشاركتها في مهرجانات قادمة. نبارك لهم ما حصدوه في سلطنة عمان وبالتحديد في مهرجان ظفار السينمائي الدولي الثاني. سأستمع إلى بعض اللقاءات المسجلة مع ضيفة المهرجان الفنانة المصرية بشرى، وأيضا مع رئيس المهرجان أنور الرزقي.
1: أنت ممثلة مصرية وصانعة سينما ومنتجة وفنانة شاملة، يعني أن أكرم في دورة تانية لمهرجان سينمائي في عمان في صلالة، تحديدا ظفار ومهرجان ظفار السينمائي الدولي، انا شفته تكريم كبير جدا واختيار وتشريف كبير جدا جدا اني امثل بلدي من خلال هذا المهرجان، ومسيرتي المتواضعه ان هي تم تقديرها بشكل او باخر من شعب بحبه واقدره جدا جدا، لانه شعب طيب وراقي وبسيط، والحقيقه من اكبر قائد في الدولة أو في السلطنة لكل الناس المسؤولة عن المهرجان، كل الناس الحقيقة في منتهى الترحاب والكرم، وسعيدة جدا حتى يعني تكريم صاحب السمو طبعا السيد مروان على المسرح بهذه البشاشة والبساطة، أنا الحقيقة أسعدني جدا جدا، وأعطاني درس كمان في أنه إن القيادة لازم تكون مش متكلفة. فبشكر مهرجان ظفار السينمائي الدولي على هذه الفرصة.
2: الحمد لله رب العالمين على نجاح افتتاح مهرجان ظفار السينمائي الثاني. شهد هذا المهرجان مشاركة أكثر من 133 فيلم، تأهل منه 32 فيلم من مختلف دول العالم، كان لدينا أكثر من 19 دولة، وحقيقة يعني أبهجنا الحضور لهذا اليوم الافتتاح، وأيضا من الفنانين المكرمين الفنانة بشرى من جمهورية مصر، فنانة كبيرة ومهمة، أيضا الفقرات التي صاحبت الحفل كانت هي مختار بعناية من أجل نقل موروثنا الفكلوري وأيضا موسيقتنا، وأيضا أن نعتز بهذه المهرجانات، وهي من أهم المشاريع التي نقوم فيها في الجمعية العمانية للسينما، أننا ننتقل من محافظة لمحافظة ونعمل ونقوم هناك بتنظيم مهرجانات من أجل أيضا التعريف بها مقومات عمان بمختلف المحافظات. لدينا في ظفار الجميع يعني أماكن جاذبة لصناع الأفلام وشركات الإنتاج، هناك العديد من المقومات التي تجعل من ظفار ومحافظة ظفار بشكل عام هي مكان لصناعة الأفلام، وشعارنا أصنع فيلم في ظفار أيضا لهذا السبب. من خلال المشاركات المتعددة للنجوم وصناع الأفلام وجدوا هناك بيئات جغرافية ومواقع حقيقة ممكن أن تصور فيها مشاهد عالمية، وفي قادم الوقت نعمل لإعداد ملف يعني بصناعة الفيلم في ظفار، وهناك أيضا مخاطبات لشركات إنتاج كبيرة، ونعمل في قادم بإذن الله أن يكون في فيلم عالمي في محافظة ظفار.

0: الأخبار. ومن الأخبار المحلية المسرحية والسينمائية ننتقل إلى الأخبار العالمية وإلى شباك التذاكر العالمي. براكتيكال ماجيك 2 يتصدر شباك التذاكر العالمي، وسبايدر مان براند نيو داي يقترب من المليار دولار. شهد شباك التذاكر العالمي خلال الفترة من 11 وحتى 13 من سبتمبر الجاري دخول فيلم براكتيكال ماجيك 2 إلى صدارة الأفلام في الأسبوع الأول من عرضه، فيما واصل فيلم سبايدر مان براند نيو داي أن فيلم ذا أوديسي تحقيق إيرادات قوية مع اقتراب سبايدر مان من حاجز المليار دولار في الأسواق العالمية. وتصدر فيلم براكتيكال ماجيك 2 في المركز الأول بإيرادات بلغ 30 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، لترتفع حصيلته الإجمالية إلى 35 دولار في الأسبوع الأول. ويعود الفيلم إلى عالم السحر والعائلة متابعا مغامرات شقيقتين تواجهان تحديات جديدة مرتبطة بقوى خارقة وعلاقات عائلية معقدة. وينتمي العمل إلى الفانتازيا والكوميديا والدراما. هذا الفيلم هو متاح للمشاهدة مستمعينا في صالات السينمائية في سلطنة عمان وكذلك عبر المنصات المختلفة. أما في المركز الثاني فحافظ فيلم الأبطال الخارقين سبايدر مان براند نيو داي على مركزه منذ الأسبوع الماضي محققا 8.4 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، لترتفع إجمالي إيراداته إلى 937 مليون دولار بعد 7 أسابيع من العرض. ويواصل الفيلم مغامرات بيتر باركر في مواجهة أخطار وأعداء جدد في عمل يجمع بين الأكشن والمغامرة والخيال العلمي والدراما. وجاء الفيلم الملحمي ذا أوديسي في المركز الثالث بإيرادات بلغت 7.6 مليون دولار لترتفع حصيلته إلى 604 مليون دولار في 9 أسابيع من العرض. ويقدم الفيلم معالجة سينمائية لملحمة هوميوس متابعا رحلة أوديسوس الطويلة للعودة إلى وطنه بعد حرب، ووسط مغامرات ومواجهات مع قوى ومخلوقات أسطورية في مزيج من الدراما والفانتازيا والمغامرة. أما في المركز الرابع فجاء فيه فيلم رانر حقق إيرادات بلغت 8.4 مليون دولار. الفيلم ينتمي إلى الأكشن والإثارة ويتتبع شخصية تدخل في سباق مع الزمن وسط مطاردات ومخاطر متصاعدة في محاولة الوصول إلى هدف مصيري. واحتل فيلم الرسوم المتحركة والكوميديا كويتو فيرس أكمي المركز الخامس، حقق ما يقارب 50 مليون دولار في 3 أسابيع عرض. وتدور القصة حول وايل آي كويتي الذي يلجأ إلى القضاء لمواجهة شركة أكمي بعد سلسلة من المنتجات التي تتسبب في فشل محاولاته المستمرة للإمساك برود رانر. أما في المركز السادس مستمعينا فجاء فيلم بودي الذي حقق إيرادات بلغت 23 مليون دولار على مدار 3 أسابيع من العرض. وينتمي العمل إلى الكوميديا ويركز على العلاقات الغير المتوقعة بين شخصيات مختلفة وما تسببه من مفارقات ومواقف خلال سلسلة من الأحداث. أما فيلم الرعب المعروض أيضا حاليا في صالات سلطنة عمان Insiders Out of the Further في المركز السابع بإيرادات بلغت 62 مليون دولار بعد 6 أو 4 أسابيع من عرضه. ويعود الفيلم إلى العالم المظلم المعروف باسم The Further، حيث تواجه شخصيات أرواح وقوى خارقة للطبيعة في محاولة للنجاة من تهديدات مرعبة. أما المركز الثامن هذا الأسبوع جاء فيه فيلم الإثارة والدراما The Uprising بإيرادات بلغت 4.4 $4 مليون، ويتناول العمل أجواء من الاضطراب والصراع مع شخصيات تجد نفسها وسط أحداث متصاعدة تدفعها إلى مواجهة أخطار وقرارات مصيرية. هذا الفيلم أيضا هو متاح للمشاهدة في صالات سلطنة عمان هذا الأسبوع. أما فيلم هوب جاء في المركز 9 بإيرادات بلغت $6.1 مليون، وينتمي العمل إلى الدراما والإثارة ويركز على شخصيات تواجه ظروف صعبة واختبارات متتالية مع تطور الأحداث بحثا عن فرصة للنجاة والأمل. أما فيلم الأكشن والإثارة باي أني مينز جاء في المركز 10 بإيرادات بلغت $14 مليون، ويتناول العمل مواجهة تتشابك فيها المطاردة والانتقام والبحث عن العدالة، حيث يضطر الأبطال إلى تجاوز العديد من المخاطر للوصول إلى هدفهم. كانت هذه العشر المراكز الأولى في شبك التذاكر العالمي مستمعينا بوكس أوفيس، ونلاحظ أن فيلم Practical Magic 2 احتل المركز الأول، بينما يواصل فيلم سبايدر مان وذا أوديسي وجوده في صالات السينما حول العالم وفي سلطنة عمان. نتمنى إن شاء الله أيضا أن نرى أفلاما جديدة خلال الأسبوع المقبل في هذه القائمة، وتزاح هذه الأفلام التي لا زالت مسيطرة على العشر المراكز الأولى. سنستمع سويا إلى فيلم Practical Magic 2 الذي يعرض في صالات سلطنة عمان في المركز الأول، وهذا الفيلم مستمعينا Practical 2 من الأفلام الجديدة ومن الأفلام التي أيضا تعتبر منتظرة لمن يتابع أبطال هذا العمل كسوزان بير وأيضا أكفي جولد سمان وأليس هوفمان، بالإضافة إلى نيكول كيدمان التي تأتي في صدارة هذا العمل مع ساندرا وجوي كينغ ودانيان ويست. العمل مثل ما ذكرت لكم مدته تقريبا 130 دقيقة، فيلم رومانسي يتحدث عن سالي وجيليان اللتان تقعان في أزمة تتعلق بالجيل القادم مع عائلتهم. تتحد النساء في العائلة لكسر هذا الصراع ومواجهة الأسرار المظلمة وأيضا التضحية من أجل البعض. Practical Magic 2 من الأفلام المتاحة للمشاهدة هذا الأسبوع في صلاة السلطنة.
1: I'm sure you've heard of the Owens family. The ones from Massachusetts. The ones their neighbors whisper are witches.
2: You're the Owens sisters.
1: Yeah, everyone we love dies.
2: Oh, right.
3: A really horrible death. But, I mean, it's just, it's not great for the no. Tinder bio.
4: I've waited such a long time for this.
1: Yes, she has.
5: Did you put the knife?

السينما والمسرح نموذجين فكريين قد يختلفان في أسلوب التنفيذ، ولكنهما يشتركان في الكثير من الجوانب في توصيل الرسالة.

0: ومن أخبار هذا الأسبوع المسرحية والسينمائية مستمعينا، ننتقل إلى محطة متابعة أسبوعية وسنتناول فيها تتويج الفيلم العماني حياة على عجلتين بجائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان ظفار السينمائي الدولي الثاني. ونذكركم أيضا برقم المشاركة معنا عبر الواتساب من خلال الرقم 724420009 أو على منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان.
1: متابعة أسبوعية.
0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا في محطة متابعة أسبوعية، وفيها اختتمت في صلالة فعاليات الدورة الثانية من مهرجان ظفار السينمائي الدولي بعد 4 أيام حافلة بالعروض السينمائية والندوات وحلقات العمل والفعاليات الثقافية بمشاركة أفلام من سلطنة عمان وعدد من الدول العربية والدولية. وفي ختام المهرجان توجت السينما الوثائقية العمانية بحصول الفيلم العماني حياة على عجلتين لصانعة الأفلام ختام السيد على جائزة أفضل فيلم وثائقي عماني. الفيلم الذي استطاع أن يلفت انتباه لجنة التحكيم ويصل إلى منصة التتويج ضمن المنافسة الوثائقية، ليضيف تجربة جديدة إلى مسيرة الأستاذة ختام السيد، ويؤكد حضور الفيلم الوثائقي العماني في المهرجانات السينمائية. للحديث أكثر حول فيلم حياة على عجلتين نتواصل في هذه الدقائق عبر الهاتف مع مخرجة هذا العمل الأستاذة ختام السيد، صانعة أفلام ومنتجة. يا هلا ومرحبا فيك أستاذة ختام معنا في برنامج سينما ومسرح، ونبارك لك ما حصدتيه في مهرجان ظفار السينمائي الدولي الثاني.
2: أهلا بك دكتورة جنان، وأنا ممتنة طبعا من سنوات أو من سنتين لم أتواصل معكم في البرنامج، والآن الحمد لله في هذا اللقاء اللي أكيد يعني لقاء جميل ومثمر، فشكرا جزيلا على الاهتمام وشكرا جزيلا على الاستضافة.
0: يا هلا ومرحبا فيك، وهنيئا لك هذا الحصاد في فيلم حياة على عجلتين، نال إعجاب الجمهور وأيضا لجنة التحكيم لحظة إعلان فوز حياة على عجلتين بجائزة أفضل فيلم وثائقي عماني في مهرجان ظفار السينمائي الدولي الثاني. كيف كانت تلك اللحظة؟ حدثينا عن شعورك.
2: تقريبا هي كانت لحظة غير متوقعة، وهذا شيء طبيعي لأن التوقع يعني متعب. فبالتالي أنا دائما عندي قاعدة ما أتقدم بالفعل، ولكن لا أتوقع كثيرا، لا أتوقع من الآخرين، بس بالنسبة لي أنا أدرك تماما أنه العمل متقن، العمل جميل، العمل يعني مدروس، العمل الفيلم يعني يحمل رسالة. فكانت فعلا لحظة غير متوقعة كاستراتيجية أنا أتعامل فيها حتى في الحياة. أنا لا أتوقع، دائما أتوقع الخير، ولكن لا يعني لا أجلس أنتظر في هذه اللحظة. فعندما تم الإعلان كان في شيء من الفكاهة أيضا، لأنه اللي أعلن اسم الفيلم أو الجائزة هو يعني كان في لجنة التحكيم، وهو الأستاذ محمود مصر، الجنسية مصري من مصر الشقيقة.
0: نعم.
2: فعندما لفظ الاسم أساسا هو قال إنه في ختام هذا المهرجان يعني نختمه بالختام، بالختام.
0: نعم.
2: فأنا توقعت إنه يعني كون اسمي العجيب المفارقة العجيب يذكر في كل ختام أي شيء، يعني في ختام أي حفل، في ختام حتى عندما يعني أجري سيرش أو بحث عن اسمي مثلا في الإنترنت حصل اسمي ضائع بين ختام ختام ختام
0: ختام الأشياء.
2: كانت هذه نعم، كانت هذه من يعني إنه هو قال إنه ختام، بس هل فعلا هي ختام سعيد؟ أنا مع يعني هذيك اللحظة. ثم أردفها بالقول باللهجة اللكنة المصرية، حياة على عجلتين، حياة على عجلتين، عجلتين.
0: أيوة.
2: فحتى يعني أنا سمعتها إنه شيء يعني فضحكت، انه مش على عجلتين، فهو حكاها باللكنة اللامصرية.
0: نعم
2: فبعدين استوعبت انه هو فيلمي اكيد، يعني
0: أكيد.
2: ختام السيد حياة على عجلتين
0: نعم
2: او على عجلتين، فهو اكيد فيلمي. فكانت لحظة جميلة طبعا، يعني
0: الحمد لله.
2: لحظة جدا جميلة، لانه ما كانش متوقعة، وجميل انها تحدث، وقدر لها أن تحدث في ذلك الزمن والوقت والمكان.
0: الحمد
2: فأنا كنت
0: لله،
2: ممتنة طبعا. أكيد أكيد
0: أكيد هنيئا لك هذا الحصاد، وأكيد ختامها كانت مسك مثل ما يقال
2: نتمنى والله دائما دائما.
0: دائما. والفيلم أكيد نال على رضا الجميع، وأيضا استحسان وإعجاب كل من شاهده. الحلم أو الفيلم يحمل فكرة انطلقت يعني منها العجلة أو العجلة نفسها، فما الذي دفعك إلى تحويل هذا الفيلم أو الحديث عن هذه الفكرة وإظهارها لجمهور المتابع للأفلام السينمائية؟
2: شوي احنا حديثنا اليوم راح يكون كثير في من مش الشخصنة، ولكن في من الإنسانية. الحقيقة أساسا هي قصة الفيلم، يعني أول أبدأ أنا بقصة الفيلم، ثانيا أبدأ يعني أنتقل لتوجهي أنا الفني أو الإخراجي في الفترة الأخيرة. قصة الفيلم أساسا هي لم تكن متوقعة، وكانت مفاجئة وغير مدروسة. يعني بالنسبة لي أنا لم أذهب لأختار هذه الشخصية ولا هذا الموضوع. أنا حدث شيء عجيب، يعني عندي ابني الصغير اللي هو أصغر واحد في العائلة يريد يروح على نادي سيارات، كان في يعني في فعالية أو شيء من هذا القبيل، وأنا أولادي أكبر، هو الصغير جدا فيهم، يعني الفروقات بينهم 8 سنوات وأكثر، بس ما حدا قبل ياخده، يعني ما حدا قبل يودي. فأنا دائما عندي هذا الإحساس إن هذا الصغير يعني ضايع بينهم. فحزنت، فقلت لزوجي يعني لناصر إنه معلش خلينا نروح نودي خطية، يعني ما يصير إذا إخواته ما يريدوا يهتموا بجانب إنه رايح يتابع شيء وهم مشغولين، مش يعني ما يريدوا يودوا، إحنا نودي. ففعلا رحت أنا وزوجي وأخذت ابني، وهو كان محمد يعني كان جريد 7، يعني صف 7 تقريبا، يعني قبل سنه ونص سنتين. فالمهم فاخذناه ورحنا على نادي السيارات، جلسنا في هذاك المكان العجيب. انا اول مره احضر هيك فعاليه لانه مش لعمري اساسا، فشفت التخميس وشفت الغبار والدخان و و و فكان مشهد عجيب طبعا. فانا وزوجي جالسين اساسا ناظر بعض نضحك، انه احنا شو اللي جابنا، شو علاقتنا في هذه الأجواء، في هذا الجمهور أساسا،
0: نعم
2: شو رهخ وانفعال. فبس إنه أوكي إحنا لحد هذه اللحظة سعداء لأنه ابننا سعيد، لأنه إحنا قدرنا نحقق له رغبته في إنه يروح يلتقي مع أصحابه ويحضر هذه الفعالية. أثناء خروجنا من هذه الفعالية أنا شفت أبو سلطان اللي هو أحمد المعشري اللي هو بطل الفيلم أساسا بالصدفة البحتة، وبالصدفة أيضا كان موجود زميلنا في جمعية السينما يوسف الحوثي الممثل المهم جدا يوسف الحوثي.
0: نعم.
2: فالتقينا نحن الثلاث بالصدفة أساسا، وقفنا فجلسنا نتكلم، لفت انتباهي في الشخصية هذا يعني إذا تريد تقولي إن الصدفة هي اللي خلقت وصنعت هذا المشهد كله.
0: بالضبط.
2: نعم يعني كانت الصدفة
0: ما شاء الله.
2: بعد تفضلي
0: اكملي اكملي استاذة ختام.
2: بعد بهذيك الاثناء انا شفت هذه الشخصيه، اول شيء هذه الشخصيه انا شفت انه فيها شيء تريد تقوله، يعني هي بزيها بالحمول اللي لابستها الجاكيت طريقه اللباس الى اخره، هو يعني احنا في عالم الفن او في السينما يعني ندرك الكاركتر الشخصيه. فحسيت هذيك اللحظه انه هذه الشخصيه تريد توصل شيء للناس، هو مش شو يعني هو مش لابس هذه الأشياء فقط عشان الشو بالعرض، هو يريد يوصل شيء، هو في عنده شيء يحكيه حقيقة، يعني عنده شيء يحكيه. شفت الناس أطفال بتصوروا معاه، يعني شباب يعني أعمار مختلفة يركض يعني يدوروا عليه يتصوروا معاه، فأنا فرحت إنه على الأقل إنه في عنا شكل آخر من المشاهير، يعني إنه أوكي في يعني في شخصية يعني تركت أثر وبصمة والناس مهتمة والشباب مهتمين يتواصلوا معه والأطفال مهتمين يتصوروا معه. من هنا بدأت الحكاية حقيقة، هذه بالشق الصدفي يعني
0: ما شاء الله.
2: بدأت الاهتمام والحكاية.
0: مثل ما يقال، قد تكون ربما الصدفة تكون خير من 1000 ميعاد، وما شاء الله هي فكرة جميلة واستمتعنا بمشاهدتها، وأيضا العنوان أيضا لافت لهذا العمل. عندما بدأت العمل على هذا الفيلم، هل كنت تتوقعي أن يصل إلى هذا الحصاد في مهرجان ظفار؟ وما هي أبرز التحديات التي واجهتك أثناء العمل على هذا الفيلم؟
2: يعني احنا في ما هي المسائل يعني تبقى متسلسلة يعني في ذهن المخرج، يعني هذه كانت الصدفة الأولى. المحطة الثانية كانت الصدفة أيضا أني أنا من فترة بدأت يعني أكثر تكثيفا وتركيزا في العمل، وأشتغل على يعني أفكر دائما أنه هناك دائما في شيء خلف الشخصية، اللي هي احنا ممكن نسميها اصطلاحيا أفلام البورتريه أو أفلام التجربة الشخصية. فأنا من فترة كنت بادية يعني جدا يعني أفكر في هذا النوع من الأفلام، وأفكر إنه جيد إنه إحنا في عمان نقدم، نخرج من دائرة يعني من الدائرة التراثي والمناطق والجغرافيا والطبيعة وإلى آخره، هي جميلة، ولكن خلينا أيضا نفكر نشتغل بورتري. يعني في عنا شخصيات جدا مهمة، شخصيات جدا تقدم قيمة حقيقية، وشخصيات وراها قصة أساسا.
0: نعم.
2: فصادفت إنه أنا كان توجهي إني أشتغل هذا النوع من الأفلام، حتى من البرامج حتى من الأعمال، إن أكثف بهذا الاتجاه. فمن هنا بدأت قصة الفيلم. الشخصية ثرية رغم بساطتها، وهذا ما يميزها، الشخصية بسيطة. يعني هذه الشخصية هو يعني أبو سلطان الله يعطيه الصحة، هو نقيب الدراجين العرب. هذا اللقب يعني ياخذوه الدراجين اللي قطعوا مسافات واللي شاركوا بفعاليات لها عدد، يعني هم في عندهم بروتوكول معين كدراجين وبايكرز، فهم عندهم بروتوكول معين، فهو عنده هذه الأهلية أساسا، لأنه هو كثير مركز في هوايته. فبالتالي هذا أول أول جانب. الجانب الثاني إنه هو عنده أيضا قصص ضمن هذه، يعني هذه هواية بدأت معاه من الطفولة. يعني وكانت فكرتها أساسا إنه هو يرغب في السفر، هو محب للسفر. في هذيك الفترة من الطفولة في الثمانينات أو التسعينات ما كان متاح له، في الثمانينات يعني كان لسه بعد فترة صغير، فما كانش متاح له السفر. فكان يحلم دائما إنه ركوبه للدراجة هو اللي راح يحقق له الهواية الحقيقية اللي هي الترحال والسفر. فمن هنا بدأت القصة، واستمرت من هذاك الوقت، من يعني وقت الفتوة تقريبا عندما كان فتى إلى الآن. وهذه من المفارقات الجميلة، إنه الدراجين هم مش فقط الشباب. يعني أنا أثناء شغالي على الفيلم تفاجأت إنه في دراجين بالستين، وفي دراجين في عمان بالسبعين،
0: ما شاء الله،
2: ولا زالوا يمارسوا هوايتهم ويخرجوا مع بعض وينظموا رحلات ويخرجوا قوافل ويسافروا. وعنده يعني هو عالم أساسا، هو مجتمع وعالم خاص بأشخاص يحبوا الدراجات، وهي جزء من حياتهم لا يمكن أن يستغنوا عنه. يعني هذه في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية الصعوبات، طبعا كان فيه صعوبات اللي هو مواعيده ومواقيته. يعني هو ممكن نكون احنا متفقين انه اليوم بدنا نصور جزئية صغيرة كذا، فاكتشف انه اصبح لديه برنامج وانه الان يتجهز للسفر مدة اسبوعين للبلد الفلاني مع الفريق الفلاني. او ممكن انه والله احنا مهيئين خلاص للتصوير، بس هو في هذيك اللحظة او بهذاك اليوم يعني صار عنده برنامج في، لازم يروح صلالة او لازم يروح جبل شمس او لازم يروح باي بلد اخر بالدراجة. كانت هذه يعني
0: التحديات.
2: التحديات طبعا.
0: نعم.
2: بقية التحديات الأخرى كانت مقدور عليها، أهم شيء كان التنظيم، يعني تنظيم الوقت والتصوير ومواعيد التصوير والأمكنة وإلى آخره.
0: بالضبط. الفيلم الوثائقي في العادة أستاذة ختام يعتمد يعني على توثيق الواقع، القصة نفسها، وهنا المخرج يحتاج وقت حتى يبني الحكاية، وأحيانا حتى في موقع التصوير قد يتفاجأ ببعض الأمور اللي تغير المسار اللي كان هو حطه في السيناريو. فماذا بالنسبة لك في فيلم حياة على عجلتين؟ هل تغيرت رؤيتك للفيلم أثناء مراحل التصوير أو المونتاج؟
2: أنا الحقيقة يعني كنت أريده يكون أكثر أنسن، يعني أنسن الفيلم أكثر، يعني حتى إنه يكون في إشراك للعائلة، لأن العائلة جزء من هذا الصبر والاحتمال، باعتبار إنه هو رجل دائما على الدراجة، يعني دائما هو مغادر مسافر، حتى مصروفه مثلا، يعني الدراجة مكلفة جدا، وهذه من المعلومات العجيبة، إنه شراء سيارة، اقتناء سيارة أرخص وأفضل، يعني بالنسبة لي طبعا، بس أكيد البايكرز أكيد يعني يفهموا
0: الأمر
2: هذا الحكي.
0: مختلف.
2: أيوة، فهو يعني هو تكلفة الصيانة، تكلفة الزي اللي يلبسوه، الجاكيت، الهلمت، كل هذا مكلف جدا، وصيانتها مكلف جدا، واساسا الدراجات، يعني في احدى الدراجات اللي كان يستخدمها بالفيلم هي تقريبا سعرها 14,000 ريال،
0: ما شاء الله.
2: وفي يعني هو عالم قائم عالم عجيب، احنا يعني ما كنا نعرفه، الان بتنا شوي نعرف عنه. انا كنت اتمنى ان يكون في انسنه اكثر للفيلم، واشرك اكثر من ابنه وبنته، ولكن هذه حدود الإمكانيات كانت، إنه نصور عنده بالبيت، اشترك معنا ابنه سلطان في الفيلم، وبنته الصغيرة مازون الجميلة، واللي أيضا كانت معنا، شاركت معاه حتى في عروض الدراجين في نادي السيارات. يعني كل يعني هذه من الأشياء اللي أنا كنت أحبها أكثر تكون. كنت من العقبات أيضا اللي واجهتني، إني أنا اكتشفت إنه هذه الهواية موجودة، وفي إلها ناس شغوفين فيها جدا من كل محافظات ولايات السلطنة، يعني من كل الولايات هناك دراجين محترفين، ولكن فقط هم دراجين، يعني إحنا ما عندنا كومبيتيشن، يعني ما عندنا مسابقات، ما عندنا حلبات سباق، ما في يعني، فهذا يخلي الهواية فقط تبقى في إطار الهواية. أنا كنت أتمنى حقيقة لو كان في حلبات سباق، كان الفيلم انتقل لنقطة ثانية مختلفة تماما، لأنه أنت في الفيلم تريد تقدم بورت الشخصية، وتريد تقدم صراعاتها، بس تريد تقدم شخصية وتقدم أحلامها، تقدم الشخصية وتقدم تحدياتها. فهذه مثلا من الأشياء اللي اكتشفتها أنا وأنا أثناء ما يعني أشتغل على الفيلم، إنه طيب إحنا يعني إيش نقدم؟ إذا سنقدم تجربة شخصية، طب هذه التجربة الشخصية كم عندها من التماسك حتى تبدو أنها قوية بالفيلم وتجذب الجمهور؟ هذه مسألة مهمة. هو يقدم شيء فئة قليل اللي تحبه، ولكن تحبه بجنون، يعني الدراجة مش كل الناس يحبوا الدراجات، بس في فئة قليلة يحبوا الدراجات ويحبوها بعشق وجنون وشغف كبير. فكانت من المصاعب تقريبا إنه مش مشكلة الشخصية الأساسية اللي هي أحمد المعشر بالفيلم، ولكن الحال العام، إنه يعني يا ريت يكون في، وهي مطلب حقيقي، وأنا جلست مع الدراجين، يعني مطلب حقيقي مني ومن الدراجين ومننا إحنا كجمهور، إنه حبذا يصبح هناك في حلبات سباق، مثل أعتقد في الدوحة، في دبي، في طبعا في دول أوروبية، في أيضا عمان ممتدة كبيرة، يعني ممكن تصبح هناك حلبات سباق للدراجين، حتى يعني هذا اقتصاد لحالها قائم بحد ذاته. فأنا أتمنى يصبح هذا التنافس وهذا الحماس وهذا حتى أقوم بإكمال المرحلة الثانية من الفيلم إن شاء الله.
0: بإذن الله تعالى. نحن نهنئك على هذا الحصاد وعلى هذه الجائزة. ماذا عن مشاريعك القادمة إن شاء الله، اللي راح إن شاء الله تتحول بإذن الله من الفكرة إلى فيلم، ربما من الوثائقي إلى درامي أيضا؟
2: والله أنا قبل اشتغلت درامي، أحب الدرامي بس أنا أحب الوثائق أيضا، فأكيد راح أكمل في سلسلة أفلام البورتريه، لأن هذه النوعية من الأفلام هي عموما إلها جمهور خاص وإلها يعني مفاهيم خاصة مختلفة عن الجمهور السينما مثلا. فأنا يعني أميل أكثر لإكمال هذه التجربة وأكمال هذا البورتريه مثل البادلز مثلا، يعني أكمل في الشيء اللي أنا أحبه، أكمل في الكاركتر اللي أنا أحس إنه هذا يعني أول شيء يعني يخطفك أنت قبل ما يخطف الجمهور، يقنعك في نفسه قبل ما يقنع أي حدا آخر.
0: صحيح.
2: إن شاء الله أكيد يعني في أكيد عمل قادم، العمل القادم هو درامي راح يكون، ولكن سيطلع بالتأكيد عمل وثائقي آخر
0: بإذن الله تعالى. ماذا عن رأيك في المهرجانات السينمائية المحلية؟ كيف يمكن أن تكون محطة مهمة لاكتشاف صناع الأفلام؟
2: والله يعني المهرجانات مهمة أكيد، يعني إحنا الحياة دائما في حالة حركة، فالحركة تخلق لك طاقة والطاقة تجذب طاقات أخرى، فبالتالي المهرجانات مهمة. مهرجان ظفار طبعا أنا يعني بكل ود ومحبة أشكر رئيس الجمعية العمانية الأستاذ أنور، وأشكر مدير المهرجان دكتور رشيد، وأشكر دكتور أحمد العثمان، وأشكر لجان التحكيم، وأشكر كل المخرجين اللي شاركوا، كل الضيوف اللي حضروا، وكل الناس اللي كانت في المهرجان. فهي كلمة حق يعني أوجهها لمهرجان ظفار، إنه كان مهرجان جدا جميل، منظم، دقيق، يعني مواعيدنا كانت جدا دقيقة، العروض جدا في مواعيدها، الأمور كلها سلسة فعلا. يعني وقت ما غادرنا يعني الحافلة باتجاه المطار كانت لحظة هيك تركت كثير أثر، إنه لا لسه بعد إنه فينا نضل مع بعض أكثر، فينا لأنه أصبحنا كأسرة يعني حقيقة.
0: رائع.
2: شكرا بفار، شكرا إدارة المهرجان. بالنسبة للمهرجانات أكيد ضرورة، لأنه يعني والآن إحنا عندنا مهرجان مسقط القادم إن شاء الله، هو المهرجان الأكبر، يعني المهرجان كل جهودنا إن شاء الله راح تكون لإنجاح هذا المهرجان
0: بإذن الله.
2: أنا أتمنى إنه المهرجانات تكون متواصلة دائمة، ولكن أيضا المهم أكثر بالنسبة لي الآن هي المحطة اللي قامت فيها جمعية السينما في برنامج وثق.
0: نعم
2: لأنه هو كان يعني وثق وكان خطوة لأن اكتشاف
0: صناع أفلام جدد،
2: اكتشاف شباب برؤية جديدة، بفكر جديد، بمنطق جديد. والآن التكنولوجيا متنوعة، يعني مش لازم انت تكون يعني فقط انك دارس سينما عشان تصبح سينمائي، يعني انت متابعاتك اهتماماتك تحولك لشخص منتج للسينما وممكن تكون جزء من المشهد السينمائي. فبالتالي وثق هو حقق هذه الجزئية، ممكن يستقطب اكبر واكبر واكبر يعني اكبر عدد ممكن من الشباب. واكيد احنا الان في حالة يعني استثمار، باعتبار ان السينما ايضا هي استثمار.
0: صحيح بالفعل.
2: طبعا
0: نعم طبعا انا اتفق معك في ما قلته بشان مخيم وثق للافلام الوثائقيه، وان شاء الله يستمر هذا النشاط باذن الله للجمعيه العمانيه للسينما. انا في نهايه هذا اللقاء ابارك لك مجددا الاستاذه ختام السيد منتجه وصانعه افلام، مبارك لك هذا التتويج، وان شاء الله ان ايضا ينال حظه هذا العمل في مسابقات اخرى أخرى وفي مهرجانات أخرى. شكرا جزيلا لك على تقبلك الدعوة، ونحن دائما نتمنى بإذن الله لكل صناع الأفلام العمانيين التوفيق والنجاح، وإلى مزيد من الأفلام التي تثري المشهد السينمائي العماني.
2: شكرا لك، ولكن في آخر لحظة ودقيقة يعني أود أن أشكر الأستاذ اللي هو بطل الفيلم الدراج أحمد المعشري على حسن ضيافته لنا وتحمله أيضا رغم تعبه وعكاس صحي يعني لاحقا أصيب بها. فأنا أشكره جدا، أشكر عائلته وأسرته وأشكر رفاقه أيضا وأصدقائه، وشكرا لإذاعة الشباب.
0: شكرا أستاذ خدام.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الفن السابع وأبو الفنون.
2: الفن السابع وأبو الفنون يشكلان مسارين هامين في فهم ما يدور حولنا من القضايا. السينما والمسرح لهما تأثير واضح على عواطفنا من خلال الصورة، الموسيقى، الحوار، والإضاءة، الصوت، والحركة، والألوان، وغيرها من المؤثرات التي دائماً تثير مشاعرنا، تساعدنا في التفكير حول ما يجري في حياتنا، تقدم لنا فهماً أكثر واقعية وأكثر شمولية لما يدور من حولنا. السينما والمسرح نموذجان فكريان قد يختلفان في أسلوب التنفيذ، لكنهما يشتركان في كثير من الجوانب وفي الرسالة. السينما والمسرح، أهلا بكم في السينما والمسرح.
1: متواصلين معكم مستمعينا في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ونرحب بكل من يتابعنا وكل من انضم إلينا. يا هلا ومرحبا بالجميع. أذكركم برقم التواصل معنا عبر الواتساب على الرقم 72 442 009 72 442 009. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. محطتنا القادمة مستمعينا سنتواصل مع حصاد مهرجان ظفار السينمائي الدولي الثاني، ومع جائزة أفضل فيلم روائي عماني لفيلم وهم لصانعه عيسى بن سالم الصبحي.
3: متابعة أسبوعية.
1: أهلا بكم في هذه المتابعة الأسبوعية مستمعينا. فمن قلب المشهد السينمائي العماني توجت عدد من الأفلام العمانية في مهرجان ظفار السينمائي الدولي في نسخته الثانية برؤى مختلفة وقصص قادرة على الوصول إلى الجمهور. وفي الدورة الثانية من المهرجان كان فيلم وهم للمخرج العماني عيسى بن سالم الصبحي حاضرا في المنافسة ليحصد جائزة أفضل فيلم روائي عماني. فوراء كل فيلم متوج حكاية تبدأ بفكرة ثم تمر بمراحل متعددة، من كتابة السيناريو إلى التصوير والإخراج وصولا إلى المرحلة الوقوف أمام الجمهور ولجنة التحكيم. اليوم نقترب أكثر من هذه التجربة، فيلم وهم، لنتعرف على هذا العمل الرائع لصانع

0: على الأفلام عيسى بن سالم الصبحي. يا هلا ومرحبا فيك معنا في برنامج سينما ومسرح، وشكرا لتقبلك الدعوة ونبارك لك هذا التتويج.
1: حياكم الله دكتور، وحيا الله بالمستمعين. الله يبارك فيك، والحمد لله رب العالمين، هذا توفيق من رب العالمين.
0: الحمد لله، يعني حصاد رائع وفيلم أيضا رائع نال استحسان وإعجاب كل من شاهده. لو طلبنا منك أن تقدم فيلم وهم بعيدا عن الجائزة، كيف ممكن تصفه لكل من يستمع لنا اليوم في سينما ومسرح؟
1: فيلم وهم يعني هي حقيقة كانت التجربة الأخيرة لي في صناعة الأفلام، وكانت تجربة مختلفة يعني من كل النواحي الفنية والتمثيلية والطاقم العمل، حتى اشتغلنا على مستوى عالي هالمرة. كذلك يعني كانت هذه التجربة يعني تدمج بين الواقعية والرمزية. فيمكن 2011 اشتغلت فيلم اسمه قبل الغروب، كان بديت بالرمزية وثم توقفت إلى المدرسة الواقعية، إلى أن جاء وهم ورجعنا مرة ثانية إلى يعني فيلم يعني فيه بعض مسمار رمزيات في هذا الفيلم.
0: جميل. الفيلم هذا يحمل قصة، هذه القصة هل هي كانت وليدة اللحظة ولا كانت واقع كنت يعني عشته، أو كانت تجربة معينة مرت عليك وأحسست أنها يجب أن تتحول إلى فيلم؟
1: هي حقيقة دائما يعني كل يمكن الأفلام اللي اشتغلت فيها هي يعني حاجة أنا مريت فيها وعايشتها، أو موقف شفته ربما يعني. فأحيانا كذا المواقف تخليك إنك تكتب يعني اسمه يعني هذه القصص. ففي وهم حقيقة كانت قصة يعني قريبة مني، أنا جزء من هذه القصة، فقلت لازم إن فعلا ممكن الناس يعني تسمع هذه القصة. فمثل ما شفتيها هذا اللي كتبناه وانتجناه الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. حدثنا أكثر، وأيضا حتى نطلع من يستمع إلينا عن قصة هذا الفيلم. ما هو فيلم وهم؟
1: فيلم وهم يتكلم عن دكتور عاش في مرحلة ما، يعني هو أكاديمي في مستشفى الأمراض النفسية يعني بسبب حالة معينة. فهو عايش هذا الحالة، يعني الفيلم يتكلم عن التناقضات في الحياة. ففي لحظة إدراك ما يعني استشعر أنه هو يعني أنه محتاج يخرج من هذا جو المستشفى،
0: جميل.
1: لأنه أوريدي كان متأثر يعني بتشخيص أنه هو عنده حالة واكتئاب وكذا. فقرر في يوم أنه يطلع في أجواء المدينة وكذا، ولا زال يشوف التناقضات موجودة وصخب المدينة موجود في المكان ده يعني. فكل موقف كان بالنسبة له يعني يعمل له مثل إن حالة شعورية سيئة. فهو كان يبحث عن مكان فيه هدوء سكينة ويعني وعشان يرتاح يختلي كذا بنفسه. فقرر إنه يروح إلى الجبل، فطلع إلى الجبل وهناك يعني حس إنه براحة نفسية وسكينة وطمأنينة في المكان وكذا. إلا أنه وجد شخص في الجبل والتقى معه، يعني شخص نوعا ما بائس. فوجد التناقض أن هذا هو يريد المدينة اللي هو في الجبل، وهذا هارب من المدينة. فكل الفيلم يتكلم عن حكاية التناقضات في الحياة، أن الوضع يعني كل شخص ما راضي في النهاية عن وضعه مهما كان يعني. فيحب يعني يغير، وكل حد يشوف إن نظرة الناس يعني أحيانا ربما هي يتكلم عن إطار الكلمة، إن الكلمة تأثر كل الشخص يعني. فهنا ربما يعني هكذا أن الوهم أثر الشخصيات في كلمة معينة.
0: رائع. لما تشوف الفيلم اليوم أستاذ عيسى الصبحي بعد اكتماله وأيضا عرضه في مهرجان ظفار السينما الثاني الدولي، هل كنت تتخيله بنفس هذه الرؤية منذ البداية، ولا شفت فيه شيء مختلف ما كنت تتوقعه؟
1: والله يعني هذا كل صانع أفلام دائما يعني يتخيل كل أعمال أنها تطلع في أفضل ما يكون،
0: صحيح.
1: ودائما الواحد يطمح يكون فيلمه للأفضل، فدائما يوجه أحيانا النقد لنفسه أنه يا ليت صار كذا لو عملنا كذا، وهذا تأتي بعدين بعد المشاهدة، خاصة لما تسمع آراء الأصدقاء وكذا، في أشياء فعلا مقنعة ربما يعني تكون، ولكن هي كل مرحلة وتجربتها، يعني إن هي في النهاية تظل هذه التجربة أنت تستفيد منها، لأن هذا يعني المجال قائم على التجربة، أنك أنت تجرب وتشوف، ربما تخطي تحسن في الأيام القادمة وربما صح، ولكن أحاول قدر الإمكان إن ما أقول يعني ما أحكي رأيي في الفيلم كثر ما إن المشاهد يحكي رأيه على حسب معتقداته ومبادئه وأفكاره اللي هو يتخيلها، أنا أطرح فكرة ما ودع المشاهد هو يفهمها يعني بطريقة ما كيف إنه هو يشوف هذا المشهد، فدائما يعني أحاول قدر أقلل من الحوارات وأحكي بالصورة على أساس إن المشاهد ربما هو يعني يكون فهمه أوسع لهذه الفكرة،
0: نعم
1: أنت تعطي خيط معين هو يحلل في عقله في باله إيش مثلا ممكن يوديه، ففعلا أحيانا تصير جدلية في بعض الحاجات ويوديك حتى لما يشوف المشاهد يعني يعطيني أفكار ربما أنا ما أتخيلها إن أنا كتبتها، يمكن أنا كتبت الموضوع بشكل سطحي هو ودى لمسافة أبعد،
0: هذا
1: فهذا
0: تحليل،
1: أحيانا
0: نعم
1: أحاول قدر الإمكان أحافظ عليه.
0: جميل. بالنسبة لي طبعا أنك تسلط الضوء على حالة نفسية للإنسان وإيصالها إلى الشاشة بأبعادها وبرؤية إخراجية مميزة، يعني أتوقع يعني هذا يحتاج له اشتغال كبير، وأيضا التواصل مع مختصين أيضا في المجال. كيف تعاملت مع هذا الموضوع، وأيضا مع الصورة والمكان والإضاءة في صناعة هذه الحالة النفسية؟
1: أول شيء أوجه يعني كلمة شكر حقيقة للفنان الكبير إبراهيم زبيالي، يعني إبراهيم كان حقيقة جزء كبير من نجاح هذا العمل، شخصية وهم اللي هو شخصية البطل كانت فعلا شخصية صعبة، يعني أنا أجزم أنه مش كل ممثل ممكن يعني يقترب أنه يستشعر هذه الشخصية أو أنه يفهم هذه الشخصية، لأن هي يعني مجموعة شخصيات في شخصية واحدة، ففي كل مرحلة في الفيلم كانت تتغير الشخصية ما تظل على حالها، فمحتاج فعلا فنان كبير أنه يؤدي هذه الشخصية، وكان بالنسبة لي هذا إضافة كبيرة أنه يعني الفنان إبراهيم زبيالي أنه يؤدي هذه الشخصية، وفعلا تمكن، والكل هذا يعني أن إبراهيم فهم بشكل كبير هذه الشخصية وتبناها يعني في كل مشهد، فالحالة الشعورية في الشخصية في الفيلم كثير وصلت للمشاهد، يعني المشاهد فعلا استشعر هذا يعني الشخصية نوع طريقة الاكتئاب، متى هو مثلا حواراته يعني أحيانا بدون حواراته هو الصمت يوصل شعور للمشاهد بشكل كبير، فكانت بأمانة إضافة كبيرة في الفيلم. من ناحية الصورة اشتغلنا يعني مع مدير التصوير يعقوب الصبحي جلسات كبيرة لنا كيف احنا ممكن نحاكي هذه الشخصيات، شخصيات كل الفيلم بطريقة يعني الاشتغال على الصورة في التحكم بالإضاءة، ان كيف نحاكي حتى الحالة الشعورية لكل شخصية من ناحية الإضاءة، من ناحية تكوين الكادر، يعني من ناحية حركة الكاميرا، فكنا حقيقة بقدر الإمكان دقيقين في هذه التفاصيل حتى على مستوى الإضاءة، خاصة بشكل كبير من الإضاءة ما تكون بشكل فلات أو مفروش كذا حتى توصل الحالة الشعورية لهذه الشخصية داخل المشاهد، لأنها أكيد يعني لها بصمة كبيرة الإضاءة في كل مشهد.
0: اليوم الفيلم طبعا الحمد لله حصد هذه الجائزة، يعني آخر جائزة في آخر مهرجان، وهي جائزة أفضل فيلم روائي عماني. وأنا أتوقع أيضا لو هذا الفيلم تواجد في مهرجانات أيضا دولية بإذن الله، صحح لي إن يعني هل هو شارك في مهرجانات دولية أم لا، أيضا سيعتلي المنصات.
1: الفيلم الحمد لله يعني شارك في مهرجان أفلام السعودية وكان أخذ جائزة أفضل فيلم خليجي،
0: رائع.
1: في مهرجان أفلام السعودية النخلة الذهبية،
0: نعم
1: فالحمد لله انعرض في مجموعة مهرجانات، شارك في الشارقة، شارك في تونس، في مصر، في مهرجان القاهرة، في كذا مهرجانات. وأنا بالنسبة لي حتى يعني قبول الفيلم في كثير من المهرجانات هو بالنسبة لي حقيقة نجاح،
0: نعم
1: بغض النظر ربما يفوز، وهي وجهة نظر وفيها اختلاف وكذا، لكن دائما بالنسبة لي أن الفيلم يروح لمهرجانات داخل السلطنة وخارجه، هذا بحد ذاته يعني حقيقة نجاح للفيلم ولطاقم العمل، أن الناس تشوف يعني الفيلم العماني متواجد في المنصات وفي المهرجانات.
0: بالضبط، أنا أتفق معك في هذه ال... في هذا ال... في هذه الفكرة. يعني وصول الفيلم إلى قائمة الأفلام المتنافسة في أي مهرجان هذا بحد ذاته فوز، كون أنه بعد ذلك يخضع لتقييم لجنة التحكيم، ولكن وجوده في المهرجان هذا بحد ذاته يعتبر حصاد لصانع الفيلم نفسه. عندما نرى الفيلم يتنافس مع أفلام أخرى في مثل هذا المهرجان، مهرجان ظفار، أو مهرجانات عربية ودولية، كيف يمكن أن تساعد صانع الأفلام العماني على اكتشاف نقاط القوة والجوانب التي يحتاج إلى تطويرها في تجربته السينمائية؟
1: طبعا انك تشارك في كل مهرجان او في كل محفل فني يشارك فيه الفيلم، هذا بحد ذاته يعني ورشة، انك انت تلتقي بصناع الافلام سواء كتاب او مخرجين او منتجين او مصورين ايا كان يعني من الفنيين، او انك تشاهد الافلام مع مجموعة من الشباب، ثم انك تجلس وتعمل مثل التحليل، نقاشات هذه يعني خارج اطار الفيلم وكذا. فبأمانة دائما التواجد في هذه المحافل هي يعني استفادة كبيرة لكل فنان وكل مخرج، انه يستفيد من كل صانع فيلم، فما بالك انه كان الحضور من داخل عمان وخارج عمان. حتى حقيقة بالنسبة لي كان كثير من الوجوه العمانية أول مرة أشوفها في مهرجان ظفار، فهذا الشيء حقيقة مفرح جدا انك تشوف وجوه يحب السينما، صناعة الأفلام، ومهتمين بشكل كبير. يعني أنا بحقيقة يعني في أول عرض كان لهني في مهرجان ظفار كانت السينما ممتلئة بالكامل، فهذا الشيء حقيقة نفخر فيه، إن اليوم في شباب حقيقة مهتمين بهذا المجال وجايين يشوفوا أفلام يعني عمانية ودولية في السينما. فالحمد لله رب العالمين بدأت ثقافة السينما يعني تتوسع عند الشباب، وفيه اهتمام يعني من إن شاء الله من جانب الحكومة ومن جانب الشعب نفسه يعني في هذه الثقافة.
0: بإذن الله تعالى هناك حراك ما شاء الله كبير في الشأن السينمائي في سلطنة عمان، وأيضا هناك جهود أيضا متواصلة لدعم صناع الأفلام، وإن شاء الله نراها في الزياد بإذن الله تعالى في المرحلة المقبلة مع زيادة الورش التدريبية والبرامج الأخرى التي تعنى بتطوير وتعزيز هذه القدرات الوطنية الشبابية. بعد فيلم وهم، ما الأعمال التي تسعى لصناعتها في المرحلة المقبلة؟
1: إن شاء الله يعني ربما الخطوة القادمة يعني تكون بإذن الله خطوة أكبر من وهم، فدائما التجربة بعد تجربة هي أكيد أنك تريد تتقدم فيها، فبإذن الله نحضر لمشروع يعني فيلم إن شاء الله روائي. إن شاء الله هذا يعني حاليا جالسين نحضر في المراحل الأولى للفيلم، فعسى إن شاء الله في يوم من الأيام نرجع لمثل هذه اللقاءات ونتكلم عنها بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى احنا نتمنى لك كل التوفيق، ونبارك لك مجددا هذا الحصاد، حصولكم على جائزة أفضل فيلم روائي عماني في مهرجان ظفار السينمائي الدولي، وأكيد احنا راح نكون متابعين معك أول بأول أستاذ عيسى صبحي، ونشكرك على تقبلك هذه الدعوة، وإن شاء الله تكون هذه الجائزة أيضا انطلاقة لجوائز أخرى بإذن الله تعالى قادمة، وأيضا أعمال جديدة نراها بإذن الله تعالى تثري المشهد السينمائي العماني وتحمل رؤى وتجارب متنوعة بإذن الله. شكرا جزيلا لك على تلبيتك الدعوة.
1: شكرا شكرا دكتورة، وكذلك نوجه شكر حقيقة للجمعية العمانية للسينما على الجهود المبذولة في يعني تحفيز الشباب وفي عمل هذه اللقاءات والمهرجانات. حقيقة في هناك جهد بأمانة يستحق التقدير، كذلك وزارة الثقافة يعني والشباب نفس الشيء عاملين في مسابقة للأفلام مخصصة في مسابقة التواصل. كثير كل هذه المنصات ربما الحين ما تذكرنا كل المسابقات للأفلام، لكن فعلا هذه يعمل حراك كبير عند الشباب إنه في صانع يعني في صناعة الأفلام. فمحتاجين فعلا جيل كبير إنه يتبنى هذا الموضوع ويحكي عن ثقافة عمان، عن قصصها، عن رواياتها، ويحكيها للعالم.
0: بإذن الله تعالى، وإن شاء الله يعني أنتم سويا مع الجيل القادم أستاذ عيسى، كون أيضا لكم تجربة خاصة في صناعة الأفلام، وهي من التجارب التي نفتخر بها وأيضا بوجودها في الساحة السينمائية في سلطنة عمان، وإن شاء الله أن تتوج أيضا هذه الأعمال بإنجازات رائعة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك مجددا المخرج عيسى بن سالم الصبحي، مخرج فيلم وهم الحاصل على جائزة أفضل فيلم روائي عماني في مهرجان الظفار السينمائي الدولي الثاني.
1: تسلم دكتور، شكرا شكرا
0: شكرا
1: جزيلا،
0: لك.
1: أحسنت.

أهلا بكم مستمعينا، ولازلنا متواصلين معاكم في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ونرحب بكل من يتواصل معنا وأيضا كل من يستمع إلينا. أهلا بكم. من الرسائل وصلت للبرنامج في رسالة من سليمان سعيد العاصمي يقول: مساء الخير، أسعد الله مساءكم ببهجة وأفراح، تحياتي لطاقم البرنامج وتحياتي لضيوفكم الأعزاء، نستمع إليكم. شكرا لك سليمان العاصمي على التواصل، بارك الله فيك، وإن شاء الله تحمل مساءاتك جمال ورقي بإذن الله تعالى، وإن شاء الله تكون مستمتع بما نقدمه في برنامج سينما ومسرح. أيضا من الرسائل اللي وصلت للبرنامج رسالة من صديق البرنامج ناصر بن محمد الزيادي من المضيبي، بعث لنا رسالة يقول: مقتطفات من مشاركة فريق وادي عندام للمسير والمغامرات الجبلية اليوم في محافظة الظفار، ما شاء الله، وأيضا تتويج كأنه أيضا بعث لنا صورة وهو متوج في هذا السباق. هنيئا لك أخي ناصر، وإن شاء الله دوما نراك في منصات التتويج وأيضا تشارك وفي مختلف الفعاليات سواء كانت داخل سلطنة عمان أو خارجها. شكرا لك على التواصل معنا في برنامج سينما ومسرح. أيضا رسالة من سيف أو رسالة من سيف الهاشمي أبو سلطان يقول: مساء الخير، أشياء بسيطة تكسب فيها محبة الناس ورضى الله، صلة الرحم وزيارة المريض اتركوا أثر جميل. شكرا لك يا أخوي سيف الهاشمي أبو سلطان من الكامل والوافي على المشاركة، ومساءك سعيد. أيضا في رسالة من محمد الأغبري يقول: مساء الخير، مساء النور يا محمد، يا هلا فيك، وشكرا على تواصلك معنا صديق البرنامج. كذلك في رسالة من أبو منصور البلوشي يقول: مساء الخير لطاقم البرنامج سينما ومسرح ولجميع المستمعين، جمعة مباركة، جمعة طيبة، منظر للغروب من ولاية مصيرة، سلام مصيرة سلام. شكرا لك يا أبو منصور البلوشي على التواصل، وإن شاء الله تكون دايما أيامك رائعة بإذن الله. كذلك في رسالة من علي خاطر النجادي بعثها لنا يقول: في عالم السينما يعتبر الخيال السينمائي فن قوي يتجاوز الواقع ويفتح آفاق جديدة للخيال البشري، أنه يتيح لنا السفر إلى عوالم مختلفة واكتشاف شخصيات معقدة وتجربة مشاعر مكلفة أو مكثفة من خلال القصص الحقيقية أو الخيالية. يمكن الهروب من قيود حياتنا اليومية والانغماس في مغامرات لا حدود لها. الأفلام الخيالية جسر بين خيال المؤلفين وواقع المشاهدين، تقدم لنا عوالم مصممة بدقة، شخصيات حية، قصص تثير مشاعرنا، تحفزنا على التفكير، تذكرنا بقدرتنا على الإبداع والابتكار، وتلهم الأجيال القادمة من الفنانين وأيضا القاصين. بالتالي الخيال السينمائي ليس مجرد تسلية، وسيلة قوية لاستكشاف الإنسانية وحدودها وتقديم مرآة تعكس رغبتنا وأحلامنا وتدفعنا نحو التأمل في أعماق أنفسنا وعالم ما حولنا. شكرا لمشاركتك علي بن خاطر النجادي في برنامج سينما ومسرح، وإحنا مفتقدين هذه المشاركة حقيقة، تحياتنا لك، الله يعطيك العافية. أيضا في رسالة كذلك من مرسلها الحين حاليا رسلنا رسالة لكن ما أعرف من بصراحة، يقول: ما شاء الله عليه ناصر الزيادي كثير يحب المغامرات، أتمنى يقوم بتمثيل فيلم للمغامرات وتتكلموا عنه في سينما ومسرح. إن شاء الله، ليش لا أخي مرسل الرسالة، وأتمنى لو كنت كاتب اسمك أيضا في نهايتها حتى نذكره، بارك الله فيك وشكرا لك على المشاركة. إن شاء الله نشوف ناصر الزيادي في يوم من الأيام في أفلام مغامرات كذا، ويحكي لنا عن مغامراته الجبلية، حتى لو يسرد لنا القصة، قد يكون من كتاب السيناريو في الأيام المقبلة بإذن الله تعالى. شكرا على المشاركة أخي العزيز.
أيضا إحنا في برنامج سينما ومسرح، طبعا هذه المساحة لكم مستمعين، تقدروا تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم 72 442 009. أذكركم بالرقم 72 442 009. وأيضا تقدروا تشاركونا بأيضا اقتراحاتكم لأسماء الأفلام أو العروض المسرحية التي يمكن متابعتها من خلال الهواتف الذكية أو التلفزة أو صالات السينما، أو رأيكم في الأفلام اللي شاهدتموها خلال الفترة الماضية، وأيضا تشاركونا برسائلكم المسائية. في آخر يعني دقائق من عمر البرنامج إن شاء الله راح نسلط الضوء على الأفلام المعروضة في صالات السينما في سلطنة عمان، وراح نتكلم على الأفلام الجديدة اللي حاب إنه يحضرها خلال هذا الأسبوع ويستمتع بمشاهدتها. أفلام الأسبوع.

0: راح فيكم في محطة أفلام الأسبوع، هذه المحطة التي نتحدث فيها عن الأفلام المعروضة في صالات السينما العمانية بشكل أسبوعي، جديد الأفلام والأفلام التي لا زالت عروضها مستمرة حتى هذا الأسبوع. من الأفلام الجديدة فيلم ريد فلاج، هذا الفيلم العربي المصري تجدونه في صالات السينما العمانية وأيضا في منصات التي تتيح مشاهدة الأفلام، تصل مدته إلى 95 دقيقة. فيلم كوميدي يتحدث عن مضيف الطيران هشام يقع في حب مديرة الدعاية والإعلان ويقرر الزواج منها، لكن هشام يحاول إخفاء علاقاته بنساء علاقات سابقة لتزداد الأمور تعقيدا، وهناك سلسلة من المواقف الكوميدية في زواج هشام من 3 سيدات، ويقع في مأزق في هذا الفيلم ريد فلاج من إخراج محمود كريم، بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، شريف منير، نسرين أمين انتصار، وسيف زهران.
1: هو إلا أنا بربط الجزمة.
2: كابتن طيار هشام نبيل ابني الوحيد، طيار مهم جدا جدا.
3: بيفور تشيكن
4: كان تيكت بليز.
5: ويت هولد ذات بوز، هاندز اب هاي.
6: شايف الكواليتي،
7: شايف
6: حاسس باللي انا حاسس بيه. رن ذا راكت
8: يا مسافر.
9: انا بحبك قوي بيبي،
10: ده حبه من اول
11: سنه. انت مخبي علي حاجه؟
10: انا مراتك،
12: انا مرتك واللي ببطن ابنك.
13: دي اسيم اتجوزنا عشان لو مش مصدق.
14: مساء الخير يا عمي.
15: اهلا بعروستنا الحلوه.
14: ولا انت كده هتبوظ سمعتي.
16: كفايه متجوز 2.
17: الزوجه الثالثه هاجر علاء الجن.
0: افلام الاسبوع. ومن فيلم ريد فلاج مستمعين العربي ننتقل إلى الأفلام الأجنبية، وفيها ريزيدنت إيفل الفيلم الأمريكي الذي تصل مدته إلى 90 دقيقة من أفلام الرعب، حيث يكلف ساعي بريد بتوصيل طرد إلى مستشفى نائي، لكن سرعان ما يتفاجأ بأنه في خضم تفشي وباء يتعين عليه قتال مخلوقات غريبة متحولة لإنقاذ نفسه والبقاء على قيد الحياة. فيلم Resident Evil من إخراج زاك كريجر ومن بطولة أوستن أبرامز، بول والتر، زاك شيري، كاري ريس، جون هو ويستن. هذا الفيلم طبعا في سلسلة مستوحاة من ألعاب الشركة كامب كوم، اللي أيضا تحدثت عن Resident Evil لجمهور السينما من خلال رؤية مختلفة. هذا الفيلم طبعا كان صادر بعام 2010 اللي حقق أيضا مبيعات قوية، واستمرارا لتلك المبيعات صدرت هذه النسخة في عام 2026 لها متابعين ولها جمهور من ألعاب الفيديو ومحبي أفلام الرعب، وأتوقع أنه خلال الأسبوع المقبل راح يصل إلى المراكز الأولى في شباك التذاكر العالمي بوكس أوفيس. فيلم Resident Evil من الأفلام الحاضرة في صالات سينما سلطنة عمان هذا الأسبوع.
18: Hey, man, I gotta be 7. Do you know where I can take this? Excuse me, I got... Oh, my God. Anybody order a kidney or liver or whatever this is? Anybody. It seems like it's kind of important.
19: Hey, you got time for another run?
18: No, I'm wrapped up for the...
19: It's outside the zone, so it pays double.
18: I can do that. Sweetheart, I'm sorry. The signal sucks here. Can you hear me?
19: I'm gonna stay with Katie for a bit, I think.
18: Michelle, please do not go stay with freaking Katie.
19: My feelings that you don't even care enough to come home and have this conversation.
18: Seriously, I'm working. This could be some 8-year-old boy's heart or someone's mom's brain.
0: أفلام الأسبوع. ومن الأفلام العائلية المتاحة للمشاهدة هذا الأسبوع فيلم تاد جونز and the magic lamp، هذا الفيلم الأسباني الذي تصل مدته إلى 94 دقيقة من أفلام المغامرات. ينطلق تاد وصديقته سارة وأصدقائه ميوما وجيف وبيلزوني في مغامرة مليئة بالمخاطر والمفاجآت، وذلك بعد أن يطلق تاديو عن طريق الخطأ تعويذة قديمة تقلب مجاري حياتهم رأسا على عقب. هذا الفيلم من إخراج أنكري جاتو ومن بطولة جوزيف بالتمير، أوسكار بريان وميشيل جينيور وتيرفور وايت. فيلم تاد جونز and the magic lamp من الأفلام الحاضرة في صالة سلطنة عمان هذا الأسبوع.
3: Where's the lamp?
4: Hidden in Buckingham Palace.
7: Really? This is the Royal Palace? What a dump!
3: The lamp has to be here. I can feel it.
4: It's a back entrance. Come on.
7: Grant me my wishes!
9: Darling, you have to rub it.
3: Be careful, it's very powerful.
7: What were you expecting? A hunk in a loincloth?
3: I wish Jeff could talk.
15: What?
16: Huh? Who's talking to me? Hello? Hello?
3: I wish Belzoni could talk too.
16: Bird!
7: This guy's a nut.
3: My third wish is to return to Paititi.
16: You can't go to the past.
0: مستمعينا، كانت هذه مجموعة من الأفلام المعروضة في صالات السينما في سلطنة عمان هذا الأسبوع، وهناك المزيد من الأفلام التي يمكن متابعتها من خلال زيارة صالات السينما أو من خلال المنصات التي تتيح مشاهدة الأفلام السينمائية. تحية لكل متابعينا وأيضا المتواصلين معنا عبر الواتساب. أم ناصر الهادي تقول مساء الخير، جمعة مباركة، مساء سينما ومسرح، مساءكم سعيد. شكرا يا أم ناصر على التواصل معنا، صديقة البرنامج، ربي يعطيك العافية. وأيضا شكرا لي علي خاطر النجادي يتكلم عن فيلم ران الذي تم إنتاجه في عام 2020، يقول من أفضل أفلام الإثارة والغموض، ويدور حول فتاة تشك في والدتها أنها تتسبب في تدهور حالتها الصحية والأدوية التي تعطيها والدتها. فيلم البنت يقول خيالي جدا، وهو متاح للمشاهدة في منصة نتفليكس وآي أم بي دي، تقييمه 6.7. شكرا على المشاركة علي خاطر النجادي، وشكرا أيضا على طرحك للأفلام التي يمكن متابعتها خلال هذا الأسبوع. مستمعينا، وصلنا بذلك إلى ختام حلقة اليوم من برنامج سينما ومسرح. شكرا لكم على المتابعة، وندعو الله عز وجل أن يحفظكم من كل سوء ومكروه، وأن يجعل عمان عامرة بالخيرات والبركات، وأن يحفظ الله جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأسرته الكريمة بخير وعافية. نلقاكم بإذن الله تعالى في بعد أسبوعين بإذن الله تعالى في نفس التوقيت من 5 وحتى 7 مساء. سيكون إن شاء الله الأسبوع المقبل حلقة إن شاء الله مباشرة تختلف عن حلقة برنامج سينما ومسرح. هناك حلقة خاصة ستكون بقيادة مخرج حلقة اليوم محمد بن راشد الشمالي بإذن الله تعالى. نشكركم على المتابعة. كنت معكم في الإعداد والتقديم جنان بنت مهدي آل عيسى، وفي الإخراج محمد الشمالي. وإلى اللقاء.
7: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن!
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن!
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
5: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.
1: أمامية، محاولة خطيرة.
2: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
1: الله على العماني.
2: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لوا وما جاورهما.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: سهرة من دار الأوبرا السلطانية مسقط. موسيقى أخاذة وألحان عذبة لأساتذة الفن وأشهر العازفين العالميين، نغم وشجن وطرب أصيل بأصوات أشهر الفنانين تسطح في أرجاء دار الأوبرا السلطانية مسقط. الحفلات الفنية في دار الأوبرا السلطانية مسقط تستمعون إليها في سهرات خاصة عبر إذاعة الشباب. تقديم رشا بنت شنون البلوشية، إعداد وإخراج أسعد بن أحمد الرئيسي. سهرة من دار الأوبرا السلطانية مسقط. أهلا بكم مستمعينا الكرام في سهرتنا لليلة من برنامج سهرة من دار الأوبرا السلطانية مسقط. نسهر معكم الليلة مع أجمل الأغاني الكلاسيكية والطربية بصوت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وبأمير الطرب العربي الفنان هاني شاكر. سنكون معكم في الساعة الأولى مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، وفي الساعة الثانية مع أمير الطرب هاني شاكر.
2: سهرة من دار الأوبرا السلطانية مسقط.

0: الزهرة من دار الأوبرا السلطانية مسقط.
1: ولدت شيرين عبد الوهاب في 8 من شهر أكتوبر لعام 1980 في القاهرة، وكانت نشأتها في حي بسيط ومتواضع من أحياء القاهرة. بدأت شيرين الغناء حين كانت في المدرسة الابتدائية، ولجمال صوتها وحسن أدائها كانت تحيي بعض الأفراح لأهل حيها وأقاربها وهي لا تزال في سن 13. واكتشفت موهبتها في الغناء من قبل أستاذها في الموسيقى الذي استطاع أن يقنع والدي شيرين أن يضم ابنتهم إلى دار الأوبرا المصرية. قابلت شيرين في دار الأوبرا العديد من الملحنين والموسيقيين المصريين، وجرى قبولها في جوقة دار الأوبرا، حيث استمرت بالغناء مع هذه الجوقة من عمر 9 وحتى 12. حيران كدلي من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي لفايزة أحمد، نستمع لها بصوت شيرين.
0: سهرة من دار الأوبرا السلطانية مسقط.

0: من دار الأوبرا السلطانية مسقط.
1: تعاقدت شيرين مع شركة فري ميوزك للإنتاج والتوزيع الغنائي، والتي يملكها نصر محروس، وقامت شيرين بأداء أغنية مشتركة دويتو مع المطرب المصري محمد محي، وكان ذلك في عام 2002، وأصدرت ألبوماً مشتركاً مع المطرب المصري تامر حسني بعنوان فري ميكس 3، والذي ساهم في شهرة تامر حسني وشيرين بعد أن حقق نجاحاً كاسحاً وبيعت منه أعداد هائلة. كانت أغنية آه يا ليل هي الأغنية الفردية الأولى التي تطلقها شيرين، وقد حققت هذه الأغنية نجاحاً واسعاً وزادت من شهرة شيرين، وتتالت بعدها الألبومات والأغاني الفردية. من أشهر الألبومات التي عملت شيرين على إصدارها جرح تاني، وكان ذلك في عام 2003، وألبوم لازم أعيش في عام 2005، وألبوم بطمنك من عام 2008، وألبوم أنا كتير في عام 2014. وقد أطلقت لاحقاً العديد من الأغاني الفردية المتميزة، أشهرها صبري قليل، وما بتفرحش، وما فيش مرة، ولازم أعيش، وكتر خيري، وما تعتذرش. ما تعتذرش من كلمات رياض عزيز وألحان الفنان ماجد المهندس، نستمع إليها بصوت شيرين.
0: من دار الأوبرا السلطانية مسقط.

0: زهرة من دار الأوبرا السلطانية مسقط.
1: في عام 2003 قامت بالتمثيل في فيلم سينمائي مصري مع الممثل المصري أحمد حلمي، كما أنها قامت بالتمثيل في مسلسل مصري اسمه طريقي، وذلك في عام 2015. وقد كان هذا المسلسل من بطولة شيرين والفنانة المصرية سوسن بدر والممثل السوري باسل خياط. انضمت شيرين عبد الوهاب إلى لجنة تحكيم برنامج ذا فويس على قناة الام بي سي مع كاظم الساهر وعاصي الحلاني وصابر الجباعي.
0: سهرة من دار الأوبرا السلطانية مسقط.
1: نستمع الآن إلى أغنية أنا قلبي ليك ميال لفايزة أحمد، من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي، بصوت شيرين.

0: زهرة من دار الأوبرا السلطانية مسقط.
1: قدمت شيرين البرنامج الغنائي المنوع شيري ستوديو على قناة دي أم سي المصرية، واستضافت فيه وجوها معروفة في الغناء والتمثيل. وقد انطلق هذا البرنامج في بداية عام 2017، ساهمت بغناء عدة إشارات لمسلسلات وأفلام عربية. ففي عام 2006 قامت بأداء أغنية كتير بنعشاء، وكانت هذه الأغنية لفيلم عن العشق والهوى، وأغنية المرايا لفيلم آسف على الإزعاج، وأغنية مشاعر لمسلسل حكاية حياة. كما أنها غنت لإشارة مسلسل طريقي ومسلسل حلوة الدنيا. نستمع الآن إلى أشهر أغاني شيرين، أغنية مشاعر من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم. سهرة من دار الأوبرا السلطانية مسقط.

0: من دار الأوبرا السلطانية مسقط.
1: أعلنت شيرين في شهر فبراير 2016 اعتزالها الفن، مما أثار ضجة إعلامية كبيرة. ثم ما لبثت شيرين بعد أيام قليلة أن أصدرت تسجيلاً صوتياً أعلنت فيه الرجوع عن قرارها، وأوضحت في ذات التسجيل أن قرارها بالعودة للفن كان احتراماً لجمهورها ولعدد كبير من الفنانين. وصرحت شيرين أن قرارها باعتزال الفن لم يكن لجذب الأضواء، بل كان بغرض تفريغ وقتها لابنتيها مريم وهنا. يا مسافر وحدك، رائعة محمد عبد الوهاب بصوت شيرين، وهي من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب.
0: سهرة من دار الأوبرا السلطانية مصر.

0: سارة من دار الأوبرا السلطانية مسقط.
1: حصلت شيرين على العديد من الجوائز المهمة خلال مسيرتها الفنية، منها الموريكس وأفضل مطربة عربية عام 2011 و2012 و2014 و2017 و2018 وحصلت على 3 جوائز من الميما ميوزيك أورد كأفضل فنانة عربية وأفضل ألبوم غنائي أنا كتير 2014 وأفضل فيديو كليب كل ملكك، كما حصلت على جائزة أفضل مطربة عربية في مهرجان بياف عام 2016.
0: سارة من دار الأوبرا السلطانية مسقط.
1: أحضان الحبايب لعبد الحليم حافظ بصوت شيرين من كلمات عبد الرحمن الأذنودي وألحان محمد الموجي.

0: سارة من دار الأوبرا السلطانية مسقط.
1: حصلت شيرين على لقب سفيرة النوايا الحسنة عام 2016، واستطاع ألبومها الأخير نساي أن يتصدر المبيعات الإلكترونية ويحتل المركز الأول، متفوقاً على أهم نجوم مصر والوطن العربي، محققاً أرقاماً قياسية ومشاهدات بالملايين. وحصل ألبوم نساي على جائزتين من مهرجان تيركاست، فيما احتل الألبوم قائمة الأفضل لعام 2018 في تطبيق أبل ميوزك. كما حققت ألبوماتها مبيعات خيالية في سوق المبيعات، وتصدرت شيرين بألبوماتها المراكز الأولى كألبوم جرح تاني ولازم أعيش وحبيت وأنا كتير وغيرهم. كما شرفت شيرين مصر في معظم أكبر مهرجانات مصر والوطن العربي، وكذلك موازين وأفران بالمغرب وقرطاج وصفاقس بتونس وغيرها. وكانت شيرين ثاني مطربة مصرية بعد أم كلثوم تغني على مسرح بعلبك.
0: سهرة من دار الأوبرا السلطانية مسقط.
1: ليالينا لوردة الجزائرية بصوت شيرين، من كلمات سيد مرسي وألحان بليغ حمدي.

0: سهرة من دار الأوبرا السلطانية مسقط.
1: مستمعينا الكرام، في الساعة الأولى استمعنا إلى الفنانة المصرية شيرين. ونستمع الآن في الساعة الثانية إلى أمير الطرب العربي هاني شاكر.

0: من دار الأوبرا السلطانية مسقط.
1: هاني شاكر مطرب مصري مواليد القاهرة عام 1952، ويشتهر بلقب أمير الغناء العربي. درس الموسيقى في معهد الكونسرفتوار حتى الإعدادية، واشترك خلال هذه الفترة في برنامج الأطفال في التلفزيون. بدأ هاني شاكر حياته الفنية صغيراً، وكان أول دخول له في عالم الفن في فيلم سيد درويش عام 1966، حيث قام بدور سيد درويش في صغره، وقد تم اختياره من بين عشرات الأولاد. ظهر بعد ذلك مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في أغنية بالأحضان، حيث كان من ضمن الكورال. أول من اكتشف صوت هاني شاكر هو الموسيقار محمد الموجي في نهاية عام 1972، حيث غنى له أول أغنية بعنوان حلوة يا دنيا، والتي قدم بها الموجي هاني شاكر للجمهور لأول مرة في حفلة أقيمت في 21 من ديسمبر في عام 1972، وكان ذلك في تاريخ ميلاده 20. ويحكى أن هذه الأغنية عندما سمعها الناس في الإذاعة اعتقدوا أنها أغنية جديدة للعندليب الأسمر.
0: سهرة من دار الأوبرا السلطانية مسقط.
1: يا ريتني من كلمات وألحان مصطفى كمال، نستمع لها بصوت هاني شاكر.

قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد

ما كانش أمل في حياتي اتهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد،

بس تقولوا معايا بقى المرة الجاية دي. يلا يلا بينا. يا ريتني قابلتك قبل ما أقابل حد. الله أكبر. يا ريت مشوار عمرنا يتمد

ما كانش أمل في حياتي اتهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: سارة من دار الأوبرا السلطانية مسقط.
1: اتجه هاني شاكر إلى السينما ليقدم فيلم عندما يغني الحب. كان ذلك عام 1973 بالاشتراك مع عادل إمام وصفاء أبو السعود. في عام 1974 كان عاماً مميزاً في مسيرة هاني شاكر الفنية، حيث قدم مسرحية سندريلا والمداح بطولة نيلي وحسن حسني ومحمد نجم وتأليف بهجة قمر وإخراج حسن الشامي، وشارك في فيلم عايشين للحب من إخراج أحمد ضياء الدين، بالإضافة إلى إطلاق أول ألبوم له وهو كيدا برضو يا أمر الذي حوى 5 أغاني، منها أغنية الموجي حلوة يا دنيا، والأغنية التي تحمل اسم الألبوم والتي تعتبر هي الأغنية التي عرفت هاني شاكر بالجمهور.
0: سهرة من دار الأوبرا السلطانية مسقط.
1: كيدا برضو يا أمر من كلمات ممدوح عفيفي وألحان خالد الأمير، نستمع لها بصوت هاني شاكر.

0: خبر يا خبر كده برضو يا قمر يا يا قمر.
1: سهرة من دار الأوبرا السلطانية مسقط.
2: واجه هاني الشاكر في البدايات شائعات كثيرة تدور حول خلافه مع العندليب الأسمر، لكن سرعان ما انحل سوء التفاهم الذي خلقته الصحافة، حيث تم اللقاء بينهما، بل وتعدد إلى حادثتين. أولهما أن عبد الحليم قام بإصلاح جهاز الصوت في إحدى حفلات هاني الشاكر، والحادثة الثانية أنه غنى معه أغنية كده برضو يا قمر في إحدى الحفلات على المسرح. عام 1975 قدم فيلم هذا أحبه وهذا أريده، ولقى الفيلم نجاحاً جماهيرياً كبيراً. وفي عام 1981 كان له تجربة مميزة من خلال مشاركته في فوازير الخطبة مع الفنانة نيلي، ومن إخراج ملك الفوازير فهمي عبد الحميد.
1: سهرة من دار الأوبرا السلطانية مسقط.
2: ما تهددش، كلمات حماد حسن وألحان محمد ضياء، بصوت هاني شاكر.

0: زهرة من دار الأوبرا السلطانية مسقط.
1: أنا قلبي لك ميال، كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمد ضياء الدين، نستمع لها بصوت أمير الطرب العربي هاني شاكر.
0: زهرة من دار الأوبرا السلطانية مسقط.

0: سارة من دار الأوبرا السلطانية مسقط.
1: قدم هاني شاكر حوالي 29 ألبوماً، وتجاوزت عدد أغانيه أكثر من 600 أغنية منذ انطلاقته حتى هذه اللحظة، ومن أهمها علي الضحكاية وكان بأمري وياريتك معايا وحكاية كل عاشق الحلم الجميل قربني ليك بعدك مليش. نستمع إلى أشهر أغاني هاني شاكر علي الضحكاية، وهي من كلمات هاني القصاص وألحان سامي الحفناوي.

0: لو حتسهر كل ليلة، من كلمات ناصر الجيل وألحان محمد الخيامي.
1: سهرة من دار الأوبرا السلطانية مسقط.

0: ألف مرة وحشتني.
1: سهرة من دار الأوبرا السلطانية مسقط.
2: كرم هاني الشاكر في مسيرته بالعديد من الجوائز، لكن أهمها هي تلك التي حصل عليها مؤخراً، وهي وسام الاستحقاق الذي كرمه به الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وهاني الشاكر هو ثاني من يحصل على هذا الوسام بعد المطربة فيروز. كذلك جائزة فلسطين قدمها له صائب عريقات بعد أن كان أول الفنانين العرب الذين غنوا في فلسطين، وأحسن مطرب في السنوات العشر الأخيرة حسها في استفتاء جماهيري أقيم في تونس.
1: سهرة من دار الأوبرا السلطانية مسقط.
2: نور عيني روح قلبي حبيبي حياتي لعبد الحليم حافظ، من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان كمال الطويل.

حبيبي الغالي، من بعد الأشواق بهديك كل سلامي وحنيني وغرامي.

0: 母やつ。
1: شكرا.
2: قل لي عمل لك إيه؟ رائعات محمد عبد الوهاب، نسمعها بصوت أمير الطرب العربي هاني شاكر، من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب.

0: من دار الأوبرا السلطانية مسقط.
1: مشتريكي من كلمات صلاح فايز وألحان محمد سلطان، نستمع إليها الآن بصوت هاني شاكر.
0: سهرة من دار الأوبرا السلطانية مسقط.
2: مشتريكي ما تعيش، برجعي ما تعيش.

مستمعينا الكرام، استمعنا الليلة للفنانة المصرية شيرين في الساعة الأولى، وفي الساعة الثانية إلى الفنان هاني شاكر، ونتمنى لكم أمسية سعيدة. كانت معكم في التقديم رشا بنت جنون البلوشية، وفي الإعداد والإخراج أسعد بن أحمد الرئيسي. سهرة من دار الأوبرا السلطانية مسقط. موسيقى أخاذة وألحان عذبة لأساتذة الفن وأشهر العازفين العالميين، نغم وشجن وطرب أصيل بأصوات أشهر الفنانين، تصطح في أرجاء دار الأوبرا السلطانية مسقط. الحفلات الفنية في دار الأوبرا السلطانية مسقط تستمعون إليها في سهرات خاصة عبر إذاعة الشباب. سهرة من دار الأوبرا السلطانية مسقط.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: وما الإبن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. معكم كلثم المقبالي، واليوم بنتحدث حديث لطيف عن عالم المقارنات والصور والمثالية اللي أصبح يكبر فيه كثير من الأطفال. أصبحوا يكبروا في هذا العالم وهم ينظروا لأنفسهم بنقص، سواء كان شكلهم، سواء كان صوتهم، سواء كان قدراتهم أو حتى طريقة تفكيرهم. والكثير الكثير من هذه المشاعر للعلم لا تأتي من الخارج فقط، هي تتشكل من الكلمات اللي يسمعوها في البيت دون قصد. علشان كذا أتت هذه الحلقة، إن كيف نربي طفل يتقبل نفسه مثل ما هو دون جلد للذات أو شعور بالدونية. أخواني الأفاضل، لما نيجي نربي أبنائنا على أنهم يتقبلوا أنفسهم، لما نيجي نربي أطفالنا أنهم يشعروا بالرضا عن شكلهم، عن قدراتهم، عن حدودهم، هذا الأمر ما يمنعهم من التطور. القبول ما يعني الاستسلام، بل الانطلاق من نقطة واقعية. الله سبحانه وتعالى شو يقولنا؟ يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في سورة التين، وقال في سورة النساء ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فهذه الآيات تعلمنا كيف إن إحنا نعلم الطفل إن اختلاف الخلق والقدرات هي سنة، هي مش نقص، هي مش نقص. علشان كذا اليوم نواجه حقيقة مشاكل كثير نفسية عند كثير من الأطفال، إنهم عندهم صعوبة إنهم يتقبلوا نفسهم. أنا ما متقبل شكل وجهي، أنا ما متقبل شكل عيوني، أنا ما متقبل لوني، أنا ما متقبل قدراتي، أنا ما أقدر، أنا ما عندي القدرة على إني أنا أبدع في حصة الرسم، أنا ما عندي القدرة على إني أنا أكون نابغة في الرياضيات، أنا ما عندي قدرة إني أنا. فما يكون عند هذا الطفل تقبل لنفسه. وين المصيبة؟ المصيبة لما يجوا الأهل ويعملوا لهم زوم لهذا الطفل على هذه العيوب اللي عنده، أو هي مش عيوب معاذ الله، اللي هو يعتقد إن هي عيوب، سواء كان لون، سواء كان شكل، سواء كان قدرات معينة. وأقولها لكم بصدق، هذا الأمر متى ينشأ عند الطفل؟ ينشأ عند الطفل لما نبدأ مقارنات، لأن هذا الطفل بيتعرض في المدرسة، أو هو بيكون الطفل اللي يبدو يثير هذه النقطة عند زملائه. فلان عنده مشكلة في لونه، فلان عنده مشكلة في قدرته، أنا أفضل من فلان، فلان عنده تأخر في هذا الأمر. علشان كذا يا جماعة الخير، لما نربي أبنائنا نربيهم على تقبل نفسهم وأيضا تقبل الآخرين من حولهم مثل ما هم، نعلمهم كيف يتعايشوا، نعلمهم كيف إن الاختلاف سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، نعلمهم إن التشابه أبدا ما ضروري بينك وبين غيرك، نعلمهم إن أنت الله سبحانه وتعالى خلقك في أحسن تقويم، وإحنا حاسين يا كلثم إن عندك نقطة تريد توصلي لها بس ما جالسة تعطينا إياها بشكل مباشر. بقولها لكم بكل شفافية، البنات اللي اليوم مالئين العيادات، واليوم الشباب أيضا في النسبة زادت عندنا اللي يملأوا العيادات لتصحيح شكل مسار خشمهم مثلا، أو شفايف، أو وجه، أو عين، أو أذن، أو شكل جسم، أو غيره من الأمور، بيدخل في موضوع تقبل أيضا، بعدين بيجد له شيء جديد يريد يعدله في نفسه، ويجد له شيء جديد يعدله في نفسه، وبيجد له شيء جديد يعدله في نفسه. كل ما أنت وصلت لهذه المرحلة، أو كل ما أرهقت نفسك بهذه المرحلة، عمرك ما بتصل لمرحلة أنت ترضى فيها عن نفسك. علشان كذا من البداية إحنا نفهم أولادنا، أنا أعرف ومتأكدة مثل ما قلت لكم في إحدى الحلقات إن هذا الأمر ما كان واضح لنا إحنا في زماننا، ما كان واضح لأهالينا بالقدرات البسيطة اللي كانت موجودة معاهم من العلم والفهم لما يخص هذا الأمر. وايضا لان في هذاك الزمن ما كان في مواضيع عمليات تجميل او تقبل، او انت ما لازم تتاثر بفاشينيستا، تتاثر ببلوجر كل يوم اعلان لعياده، كل يوم اعلان لكيف بتغير خشمك، كل يوم اعلان لكيف بتعمل زراعه شعر. نعم لو كان مشكله مرضيه هنا ممكن ممكن، ولكن اذا ما كانت المشكله مرضيه فانت بتدخل نفسك في طريق صعب العوده فيه، صعب ان انت تعود منه، صعب ان تتوقف فيه. وبندخل أطفالنا في هذه المرحلة إذا ما تعودوا أن هم يتقبلوا نفسهم من الطفولة. أنت الله سبحانه وتعالى كرمك، وأنت الله سبحانه وتعالى خلقك في أحسن صورة، وأنت ما شاء الله تبارك الله ما محتاج تعمل هذا الأمر، ولا محتاج أن أنت تصنع من نفسك، ولا محتاج تغير فيك هذا الأمر. أرجع أقول إلا إذا كان الموضوع مرضي. حتى في موضوع القدرات نجعل هذا الأطفال يتقبلوا قدراتهم مثل ما هي، ما علي أطور من نفسي، أزيد الجرعة عنده، أحاول أعينه أعززه، ولكن أيضا له قدرة معينة في أمر ما، ما أفهم أن هذا آخر الدنيا، ولا أبدي سيل المقارنات اللي إحنا كأهالي شطار فيها. علشان كذا أخواني الكرام، اللي يحدث إذا غاب تقبل الذات وأن الطفل ما يتقبل نفسه ولا يتقبل ذاته، راح يضعف عنده شعور الثقة بالنفس، راح تزيد حساسيته من كلام الآخرين، راح يأثر في أي تعليق بكرة على شكل وجه أو خشم أو شفايف أو يد أو أظافر أو غيرهم. وبيظل عايش هذا الابن في عيادات التجميل، بيظل هذا الابن يحاول إنه هو يطور من قدرات معينة عنده هو ما ملزوم فيها، بيصبح أسير للمقارنة، هذه فلانة أفضل، هذه فلانة تعمل كذا، فلانة أفضل مني شكلا، فلانة أفضل مني موهبة، فلانة أتقبل ذاتي، أنا هذا شكلي عاجبني ما عندي مشكلة فيه، أنا هذه قدراتي اللهم لك الحمد ميزني بكذا، وما عندي أني أنا مثلا قدرة كذا، أو أنا ما شاطر في كذا بس شاطر أنا في كذا. وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ هنا أنت تطلع طفل للعالم وهو مستقر نفسيا ومستقر حتى سلوكيا بسلوكياته بقراراته، لأن الطفل يرى نفسه بعيون والديه قبل أن يراها بعيون العالم. لذلك وين تكون المصيبة إذا كان من الأصل الوالد والوالدة هم ما متقبلين أطفالهم؟ تخيلوا إذا كان من الأصل الوالد والوالدة، الوالد عنده مهارات في السباحة وابنه ما عنده هذه المهارات، نعم تعلم السباحة بس ما شاطر في السباحة مثل والده، فهنا يتعرض للمقارنة، المقارنة والنقد المستمر لحد ما أوصلك لمرحلة إن أنت طفل غير جيد. هو كذا يفهمها لأنه هو يرى نفسه بعيون والدين قبل أن يراها بعيون العالم. لذلك يا جماعة الخير، الله سبحانه وتعالى شو يقولنا؟ يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لذلك هي ما آية قرآنية وتعبر علينا وتمر علينا مرور الكرام، هذه الآية إحنا نربطها بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا اللي نعلم أبنائنا، نعلمهم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نفهموا إنهم إن هذا الميزان إلى الداخل مش المظهر. إن شاء الله إن رب العالمين بيحسن هذا، يعني خلقنا في أحسن تقويم هذا اللي نفهم أولادنا، إلا إذا كان عيب ظاهر أو مشكلة يعني خلقية أو يعني معاذ الله يكون حاجة يعني تسبب في مرض، في انحراف أو غيره اللي نسمع الحين، هذا موضوع آخر مختلف صحي أنا ما أفتي فيه. ولكن بقية المواضيع أعلم ابني كيف يتقبل نفسه منذ الطفولة علشان أجنب صراعات في المستقبل ممكن يدخل فيها إذا ما تقبل نفسه وتقبل مواهبه وتقبل قدراته وتقبل ذاته. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وإن شاء الله نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم.
3: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بنت حمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أمامية محاولة خطيرة.
2: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
1: الله على العماني.
2: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشبكة.

غنوا بعد خلنا غنوا اقوى يا زينكم.

0: شكرا شكرا حبايبي، تسلم حبيبي.
1: أمامية محاولة خطيرة.
2: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
1: الله على العماني.
2: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

0: تسري الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

يبي لك ساعة حائط.

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن. من زاوية أخرى.

0: هكذا تعزف المقدمة الموسيقية قبل الغناء، وتسمى اصطلاحاً بالدولاب، وذلك للتمهيد إلى سيطرة المقام أو النغم الذي سيبدأ منه الغناء.
1: ودون ما شك ترافق الفرقة الموسيقية المغني بالعزف الموسيقي أثناء غنائه، فتساعده وتزيد في قوة الأداء ورسوخ التأثير.
0: معلوماتك تكاد تفوق ما لدي من معلومات.
1: منكم نستفيد أستاذ صالح.
0: وماذا أيضا؟
1: ويمكن للفرقة الموسيقية أيضا إعادة بعض الجمل اللحنية بطريقة العزف الآلي، بالإضافة إلى عزف جمل التهيئة، وذلك من قبيل الزيادة في التطريب ولإطالة المدى التي يستغرقها الأداء بصورة عامة. هل تحدثنا عن الجمل الموسيقية المعروفة باللازمات؟
0: إنها جمل موسيقية خاصة تعرف باللازمات، ومفردها لازمة، وهي تعزف وحدها دون مرافقة الغناء، وذلك في مواضع متنوعة ومتعددة ضمن العمل الموسيقي. فمنها ما يعزف لتكملة المعنى اللحني أو الموسيقي الذي يأتي بعد عبارة لحنية غنائية، أو أن تكون بمثابة تمهيد لجملة لحنية غنائية تجيء بعدها، أي إنها تهيئ الاتصال بين شطرة غنائية وأخرى، أو بين جملة لحنية وجملة ثانية، وهي أيضا تمهد للدخول في الغناء أو بعد الانتهاء من غناء المذهب، وأيضا قبيل المباشرة في القفلة الغنائية النهائية. تكون هذه اللازمات الموسيقية الآلية قصيرة المدة ولا يستحسن إطالتها، وقد يلجأ بعض العازفين إلى عزف لحن المذهب بكامله بعد الانتهاء من غنائه.

زمان يا نغم. زمان يا نغم، أداء محمد إبراهيم، إيمان بيطار، إعداد رجاء ميقاتي، إخراج سليم الشمع.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من السابعة والنصف وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
0: مباهج.
9: النصيحة اللي أقدمها للآباء إن يتقبلون إن كل طفل متفرد عن غيره،
10: أن كثرة الأسئلة للأطفال هي أمر صحي،
9: ونقاط قوة ممكن إنك تحفزها.
11: حدث ألم يصيبكم هو يرفع من المناعة النفسية.
0: مباهج. مباهج برنامج أسبوعي من إذاعة سلطنة عمان، معني بالصحة النفسية للطفل. يستضيف نخبة من المختصين عبر طرح مختلف المشكلات النفسية التي قد تواجه الأطفال. مباهج. يأتيكم على أثير إذاعة سلطنة عمان كل يوم أحد في الساعة 11:10 صباحا. مباهج. إذاعة سلطنة عمان.
12: خواطر إيمانية للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي على فضائل ذاتك وفواضل صفاتك، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خير خلقك وخاتم أنبيائك، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل وهم لا ينصرون. وقلنا إن هذه الآية جاءت بعد آية يقول الله فيها: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، بعد أن تكلم في سبع آيات عن حال اليهود مع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وحين طالبهم بالتصديق بها إن كانوا مؤمنين بتوراتهم، لأن التوراة التي كانت بين أيديهم فيها نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك، بعد أن ذكر في سبع آيات ما ذكر، تكلم الحق إلى أن ينتهي إلى الآية 123 يتكلم فيها عن بني إسرائيل كلاما آخر غير كلام الإيمان بما جاء به محمد، وهي استعراض تاريخهم مع موسى. في 84 آية إلى قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يتكلم فيها عن كل الأحداث التي حدثت لبني إسرائيل. وحين يتكلم عن هذه الأحداث يستهلها بقوله: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ثم يسني: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وحين ينتهي من سرد كل ذلك يختم الكلام معهم بنفس الآية، وهي قوله سبحانه: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. فكأنه استهل ذكر تاريخهم مع موسى وإنعام الله عليهم بأن نجاهم من فرعون، وإنعام الله عليهم في التيه، وإنعام الله عليهم بإنزال المن والسلوى، وإنعام الله عليهم قبل ذلك بفلق البحر لهم، وإنعام الله عليهم بأن ظلل عليهم الغمام، وإنعام الله عليهم بأن ضرب موسى الحجر بعصاه فانفجرت منه 12 عينا، كل تلك، وإنعام الله عليهم في قصة البقرة، وإنعام الله عليهم بتصحيح أفهامهم فيما يشيعونه ويرجفون به من التشكيك في القرآن بأن توجد آية لتنسخ آية أخرى، كل ذلك تعرض له الكتاب في 84 آية. الدقة في أن الحق استهل هذا الكلام في هذا الموضوع بقوله: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يحذرهم ذلك التحذير إلا إذا كان يريد أن يتفضل عليهم بالنعم أولا، ثم يخوفهم بالرهبة والانتقام ثانية، ليجمع بين الأمرين الرغب والرهب. إذن قوله اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا يريد أن يخوفهم من اليوم ذاته، فلا يقول لهم اتقوا اتقوا شيء، اتقوا في ذلك اليوم أطيعوا الله، لأن هذا اليوم ليس يوم تكليف، اتقي في هذا اليوم، ده اليوم انتهى، هذا يوم الفصل وما هو بالهزل، يوم لا تملك نفس لنفس شيء، الأمر كله لله، إذن فلا تكليف فيه. فحمل كلمة اتقوا على أن تطيعوا لا مدلول لها، لأن ذلك اليوم ليس محل تكليف، وإنما ذلك اليوم جزاء على من صدق في استقبال التكليف طاعة وامتثالا لأمر ربه. نمسك باله واتقوا يوما لا تجزي أي لا تغني، يوم لا يجزي والد عن إيه ولا مولود هو جاز ما يغنيش عنه، لأن الإنسان حيفر من إيه، من أمه وأبيه كله، لأن كل واحد كل امرئ منهم يومئذ إيه شأن يغنيه، وحد فاكر حد، فما بالك في اليوم الإيه في يوم القيامة. يبقى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، هنا بقى عرفنا لا تجزي يعني لا تغني، ما تقدرش تدفع عنها ايه مكروه. هنا بيقول في ولا يؤخذ منها عدل، والتاني قال ولا يقبل منها عدل. العدل ده العدل الفدية يعني المقابل، يعني عملت يا رب ايه، نقدم لك يا ربي عدل او كفاء مع اللي حصل مني. طب هو انت تملك حاجة؟ انت تملك عدل دي حقا؟ هو في ملك ليك دلوقتي؟ ما فيش، يبقى كلام فاضي كله. ده على فرض ان يكون عندك، على فرض ان يكون عندك. نقول له طيب ايه العدل ده؟ قال لك العدل دي مرة تيجي كلمة عدل بكسر العين، عدل وكلمة عدل، كلمة عدل مقابل الشيء من جنسه، مقابل الشيء قماش يبقى عدله ايه قماش، مثلا ذهب يبقى عدله ايه ذهب، يبقى مقابله من ايه من جنسه، يبقى ده اسمه ايه وان كان مقابله من غير جنسه يبقى اسمه ايه عدل، اسمه ايه ولذلك اقرا القران فعدل ذلك صيامه ايه فعدل ذلك يعني المقابل لذلك او اللي يكفر ذلك عدله ايه. والعدل معناه ايه؟ معناه الحق مش كده، وبنقول عليه الانصاف، مش ده العدل؟ والعدل لا يكون الا بين ايه، في خصمين مش كده ولا لا؟ طيب بقى يطلق مره ويراد به الحق ويراد به الايه الانصاف، الحق والايه والانصاف، ده علام قوي. نيجي نقول له تعالى بقى تلاقي الثلاثه متفقين في المعنى ليه؟ أم قال لك لأن لما أجي أقول عدل وحق وإنصاف ألاقيهم من الواحدة. حق يعني إيه؟ يعني شيء ثابت لا يتغير، لأنه مرتبط بإيه؟ واقع، مرتبط بإيه؟ بواقع. طيب والعدل يعني إيه؟ العدل إنك ما تجيش لجهة على حساب جهة، تبقى هي خلها إيه؟ طب والإنصاف؟ بلك لو فطن الناس إلى مدلولات الألفاظ كانت تتحل لهم إشكالات كتيرة قوي. إنصاف يعني إيه؟ مش انصاف ده يكون واحد بيحكم بين اثنين ويقول له احكم بالانصاف؟ يعني ايه احكم بالانصاف؟ انصاف. شوف بقى، لا تجعل كليتك لجهة، بل انظر الى الخصمين، نصف للخصم ده ونصف للخصم ده. كده وقف كده، اوعى تميل كده شوية ولا كده شوية. ادي معنى ايه؟